0: بالليل؟
1: ايوه
2: فكرك هو بالليل بده يوم بيحرس الشوارع والبيوت
3: ولا بيسمع من الشبابيك اخبار الناس؟
4: يا خيي بدك مرق الوقت شو بقطع الليل فكرك؟ تلفزيون ما فيه نتسلى، بنتسلى باخبار الناس، نتسمع قصصهم من تحت الشبابيك واخبارهم يا محلى المسلسلات.
3: اوعى تقرب صوب بيتي ها
4: يه وبركي فات حرامي وسرق لك شيء،
3: مش احسن ما يفوت حرامي تاني ويسرق لك خصوصيتي؟
4: انا حرامي يا فرح؟
3: مثلك مثله، على قليل هو بيسرق الغرض بياخدوا له، انت بتسرق الاخبار توزعهم على الناس.
4: طبعا مش حلو الانانيه.
3: انا فهمتك شباكي، اوعى تدردر من تحته فاهم؟
4: بامره.
3: اه
4: دخلك اتزبط البراد؟
3: لا طلع معلوم المطار بده غيار حكيت شهرفك؟ لا يا مرت لا
4: وكا فرح، مين عم خبر انا؟ انت يونس يومنا معامله مرت عمي وعمتي
3: بزياده
4: وخالتي.
3: سمعت شي غير هيك؟
4: وحياتك لا
3: يا عاد.
4: شو ما عندي شغله غيرك انا؟ عندي كذا بيت بدي اعرف اخبارهم، بدي لحق قبره مع الكل، مسؤوليه كبيره يا يومنا. عن اتعب عن اتعب.
0: يعطيك العافيه حبيبي.
3: الله يعافيك.
0: ما قلت لي شو حتسوي بشفيقه وجوزها؟
4: هيئتهم بدهم يتركوا
0: منير وليلى،
4: هيئتهم بدهم يرجعوا.
0: عرفتي عن رفيين؟
4: دبر المصريات
0: ومخيل
4: لا قدح بيات
0: رنا
4: تركتوا سليم
0: منى
4: ضهرت مع فهيم
0: سنه
4: زحطتوا الحليم.
3: لا
4: انت ما خصك برمشك لهونيك. عندي كمشة اخبار لقلك يا يمنا. عرفت شو صار بسهيلة؟
3: طلع معه سابق.
4: ليش عرفك؟
3: ما نشرت الباب بالباب.
4: عم تتسمع اخبار الناس يا فرح؟ يا عيب الشوم عليك.
0: حدا عم بصف قدام المحل. ملكو خوشة سهيل دخيلك يا عيسى في قبل ما يشوفك هون.
4: ايه على نوع خوشة سهيل يا اختي زبون. زبون وعم بيشتري صباط اجري، له شي مع اجري؟
3: لا.
0: واي معك حق هتلم بكلها مظبوط. فرح اعطيني صباط.
5: لمين؟
0: لألك.
5: ما بدي صباط مش عايز، عندي كتير.
0: لك لا تمويه.
5: تمويه بالصباط؟
0: خليه معك وبس يفوت مستر سهيل تعمل حالك عم تشتري.
4: منك هينة يا يمنا، شي قليل انا غرمت فيكي، انا وياك نكمل بعض. عندك ايه ما عندك شيء ولا عندك شيء ما عندك شيء؟
0: شو؟
4: عم قول اللي عندك ايه ما عندك شيء ولا عندي ايه ما عندك شيء؟
3: تفضل.
5: شو هيدا الصباط احمر؟
4: انا بدك تلبسني صباط احمر بهالاخره يا فرح؟
3: لك شو فرقني معك ولا خيي؟
4: شو مفكرني من هوديك عم تلبسني احمر يا فرح؟
0: فهم عربي هيدا منظر للتمويه.
4: وإذا تمويه حتى التمويه له اصوله، شو بقول عني خوشه سهيل بلا ذوق؟ ما بيهين علي ابدا.
5: قديش حقه هيدا؟
3: $40.
5: ولا لنا؟
3: $45.
5: قديش رقمه هيدا؟
3: $43.
5: ولا لنا؟
3: ييه علينا.
0: لك يا عيسى يا حبيبي شو بتحمل السلم بالعرض؟ خليه معك منظر وبس يفوت بس سهيل تعمل حالك عم تفصل عليه.
4: ايه فهمت عليك. هات لنعمل بروفا. فرضنا انا زبون وفايت على المحل. مرحبا.
3: اهلا رئيس عيسى.
4: شكا ولد عم نعمل بروفا رجع بعدين.
3: ايه بس رئيس عيسى السير اجي منيح برا والسيارات فايتين ببعضه على الروبوار.
4: روح مشي السير انت.
3: كيف بدي مشي السير؟ ما عندي البلايرز بدي وزعهم.
4: انتو عم بتمشي السير وزعهم اشهر بابور.
3: بس انا ما بعرف مشي السير.
4: شو بدك شهاده يعني؟ بايدك اعمل هيك وبالتاني هيك.
3: والبلايرز
4: ما كل عمرك كيف نصهم بالزباله؟ هلا وقع فيك الضمير وصار بدك توزعهم؟
3: لا هالمره الجماعه دافعين منيح.
4: يا جماعه
3: احذيتوا مرتب حرق اسعار كربيني ب 10000 بوطله 105000 ومع كل جوز بتاخذ جوز سكانر. آه لا هيدا اسم المطبعة.
4: معك الجوز بيطلع لك جوز؟
3: هكذا بي
4: هدي هيدا تروح نشتري من عندهم.
0: وزعهم كلهم يا رواد، خلى العالم تروح لعندهم بلا ما يجوا لهون. ما قلش لك الشغل
3: انه انا ماشي السير؟
4: ايه
3: بركي مرق رئيس الشرطة.
0: ما انه ابن خالته.
4: ابن خالتي.
3: بركي مرق رئيس البلدية. ما انه ابن عمته.
4: لرئيس الشرطة.
3: بركي مرق المحافظ. ما انه سهره.
4: لرئيس البلدية.
3: وسير بده يمشي.
4: يلا حتى نعيد البروفا. فرضنا انا زبون وفايت على المحل.
3: ليش انت عم تظهر من المحل؟
4: مرحبا.
0: يا هلا.
4: لك لا انا زبون عادي. هيك بستعمل زبون عادي؟
0: انت مش زبون عادي.
4: لك تمثيل تمثيل اشك ضعيفه بالتمثيل. نسيني انا مين وفوتي بشخصيه. يلا تشوف.
0: اوكي
4: يلا تشوف. مرحبا.
0: يا هلا.
6: كيف الامر؟
0: الحمد لله.
3: خليكي بشخصيه.
6: هون محل صبابيط ولا محل بقلاوه؟
0: يا
3: خليكي بشخصيه.
0: صبابيط نسيو مثل ما انك شيء.
6: ابشك هيدا محل حلويات.
3: ادالك حبه.
6: لا ما في احلى من هيك.
0: ميرسي كثير.
3: بشخصيه.
0: لك اي شخصيه كلمه بدوب.
4: انت مصاحبه؟
0: ايه.
4: ولك نيال قلب امه دعيت له بلاد القدر وحلو؟
0: ياخذ العقل.
4: ذكي؟
0: كثير.
4: مهضوم؟
0: كثير.
4: اذا بدك تهدي صباط اي واحد بتنقي له؟
0: هيدا اللي لابسه.
4: كيف؟
0: هذا اللي هديته يا بعيد ميلادك، قصدي ميلاده. انت كيف صاحبتك حلوه؟
4: انا مش مصاحب.
0: كيف مش مصاحب؟
4: خليكي بالشخصيه.
0: حل عني انت والشخصيه. كيف بدون مش مصاحب ونحن رح نخطب بعد شهرين؟
4: للتمثيليه هيدوك حياتي.
0: انا حياتك؟
4: حياتي وقلبي وعمري.
0: اذا بتريد خليك بالشخصيه.
6: لا بتطلعوا لي من الشخصيه انت وياها وكل واحد بروح على شغله، كون ممنون عينكم.
0: مال معروف بسيوخ وصفاتك ومشي.
3: نعيما.
6: شوف اهلك فكرك هنا انت وياهم. شو يا ست يمنا؟ شو عم يعمل حضرته هون؟ انا قالوا لي الجيران انه ضلوا ميطع عندي بالمحل، انا قلت ساعه ساعتين ماشي الحال، بس مش النهار كله، ما بيصير. انا اقول لشان السير بيضلوا عاشق برا، تاري حضرتك قاعد هون مبورد بالاي سي وتارك الناس برا منقوعين بالشمس. هيدا الاي سي مركب لحضر جنابك انا.
1: ميرسي.
6: كيف دوامك انت يا ابني؟
1: يوم هيك يوم هيك يوم النهار
0: ويوم من عشية.
6: رح قالوا لريس يعمل لك دوامك دوام.

0: هنا راديو كوكبة.
1: ما بعطيه وجه أبدا.
2: إذا بلا وجهه هاي كيف لو تعطيه؟ كان بيفرشوا بينهم هون.
3: مين قال لك ما حملها؟
2: ما بيهين علي أبدا حدا يفوت على المحل إلا زبون وزبون الشرة. بدنا نسيره على طول ونضل يحكين له. ليه؟ لأنه زبون.
3: دايما على حق.
2: برافو. يلا تمرين تلاقيها على السريع. اعملوا لي مرة إكزرسيس التواصل الزبائني. يلا بريمير بارتي. أيوة. دوسيام بارتي.
3: اهلا وسهلا مسيو. ومال شو فينا نخدمك؟
2: بدي صباط
1: اسود
3: او بني
1: ناشي
3: او لميع
1: بصريت
3: او بلاشريط.
2: شو عندكم فرشوني؟
3: تكرم عينك مسيو.
2: بدي حقه هيدا
1: $50 ليلك ب30 نص حقه. صدقني مش بالرسمال.
2: طبعا مش بالرسمال. نحن بنربح قليل لنبيع كثير وبضاعتنا من بيزه. ايمانا منا بحمايه المستهلك. لذلك لازم نغري باسعارنا وخصوصي انه هيدا نتيجه مرتب عامل تنزيلات قويه. عزيز ومرتب على اسعار كربين ب 10000 بوط لميع ب 5000 ومحكي الزوز بتاخذ زوز. اتسكنر هلا هيدا اسم المطبعة.
4: تعال شوف قد ايه عطيك توزع هيدول.
3: $20
4: حد هيدي 30 واعطيني اياهم.
3: خذها زبون وسكر.
4: ما في غير طريقة لانه قد ما ننزل بتنزيلاتنا ما بنقدر نتنازل قد ما هو نازل بتنزيلاته. لذلك لازم ننزل نزلي نزلي لما تنزل ارباحنا ننزل تحت 600 ارض. روزيان بارتي.
1: واو شو هلو بشرك يا مدام.
3: يا شليبة عشرك يا مسيو.
1: مش معقول كأنه
3: إلي. مش معقول لبسك لبس
1: هيدا ديرس وبنفس الوقت كلاسيك.
3: هيدا كلاسيك وبنفس الوقت ديرس.
4: بس شي غرض ما في منه. شو منون
3: ما في مقطوع
4: بس زينا.
3: هو ما في بس زينا.
4: يعطيكم العافية. ما تنسوا تأيدوا كل شي بتبيعوه. دخليك يونس اليوم فرصته؟
1: ايه لا سوري لا.
4: وينه؟
1: يونس تلفن مش وقل عنده مشكلة عائلية صغيرة. شو ساعة وبكون هون؟
4: خير بعده هاي النبو عصره ومرته؟
1: لا ايه سوري ايه.
4: طيب والشغل؟ شو خصني انا بمشاكله عائلية؟ في شغل بده يمشي.
3: ايوه
4: لذلك انا مضطر اقسم له ليونس.
3: ايوه
4: لانه الشغل شي والشي تاني.
3: ايه
4: شي تاني.
3: إيه؟
4: بس ايش خلي يحكيني ضروري. هيدا لازم له غسل الوقت للتاني لان هيئته ما بيفهم عربي. يقلع لولا مشاكله اذا مش قادرين يتجوزوا لشو بينفسوا بيعملوها.
3: شفت
4: يا حو انا عصفور تيار
3: يا نوسك
4: بلا هالمسؤوليه. لكن ناقصكم شي بضاعه؟
1: مش شي بسمع استاذ.
4: تفضلي سهل السير ما احلاه. راح رحت العالم. هلا زبونات بلشوا يكروا على الخفيف.
3: مرحبا
4: مثلا.
3: اهلا وسهلا مسيو. امور بدي مش جاي بصمه اذا بتريدي.
1: ما في
3: بس جاي هنا.
1: هو ما في
3: بس زينا. ما بلاقي هون بالشارع.
4: ما بتلاقي مقطوع.
1: بابا في تعبت مش طايقته هيدا النوته. قد ايه بدي ضلني مركبه ماسك انا؟ اهلا مدام. مش معقول شو لعبت لك مدام. بعرف ضيق بس بيوسع اللبس مدام. هي واسعه بس بتكمش على الساعه مدام. بابا في حمل ضميري وب $300 بالشهر.
3: بشرفك ما تعرفش قد ايه مكرسح. فكرك انا مبسوط قاعد صلح بسرام الناس؟ نعليات كعبيات فرطه من قدام فرده من ورا كل نهار وجه وجه السرامه. صاير بحكي معهم اوقات. بس بتعرفي بعدهم احسن من كتير ناس على اللي بيسمعوا الكلمه بيعملوا بدك اياه. في ناس ما بتسوى هيدي وما بتمشي الا بهيدي. ما بتنفع معهم الا الصرامه وبصرامه.
5: وصل وصل
1: مين سهيل؟
5: بدك له يونس جائر جاره العجيبه حاطط راسه بالارض ما له نفسه يقول مرحبا. هي ايدك ناقده ليك.
1: الله يساعده.
5: سمعت نشوف شو القصه.
3: احنا رفك شو حشره
5: واتصال تعتصد.

0: مرحبا شباب.
1: اهلا يونس.
2: يونس ليه تاخرت على الشغل بكشي؟
1: شو بك يونس؟
3: صاير معك شي يونس؟
0: سألوني بعد.
1: شو نصة يونس؟
2: حدا بو شي يونس؟
3: خير ان شاء الله يونس.
0: اهتموا فيي بعد، مش عم تحسسوني باهتمام.
4: شو في يونس؟
0: ما بدي هلا انتو كمان، ما في شي، اتخنقت انا ومدامتي.
1: انت ومين؟
0: انا ومدامتي، اتخنقت انا ومدامتي.
2: مش يصير لك اليوم بدي واصل انت وياها.
0: لا هالمرة سكور، علي صوتنا منيحة بعضنا، دقت برجوليتي، تخيلوا مدامتي دقت برجوليتي، وانا ما بهين علي ابدا حدا يدق برجوليتي، الدق بالبدي اياه الا برجوليتي.
2: طب خبرنا شو في؟
0: قال شو قال؟ انا مش طالع من امري شي.
4: بشو؟
0: اذا بتريدوا بلا حشرية. مش ما طلع عبالو يدخل يدخل.
1: مثل ما بدك يا خيي، ماشي يا عمي، ماشي دي عندي منيح.
0: لوين رايحين؟ ولو اذا انتو رفقتي مش رح توقفوا حدي، مين بده يوقف؟ يا عيب الشو
1: يا خيي، اذا دخلنا بتقول عنا حشريه، واذا فلينا بتقول يا عيب الشو.
0: خليكم حدي بدون حشريه.
1: فهمت عليك.
0: شو قال؟ قال انا مقصر انا.
4: بشو؟
0: اذا بتريدوا بلا حشريه.
4: يا الله.
0: بس خليكم، بشو مقصر انا؟ شو بعد بدك؟ شو بعد بدك؟
1: يونس انا مش مرت.

0: والله شقه اشتري نيله فارش فرش نيله مصروف اما النيله شقه
1: قلت شقه قلت
0: شقه تبع جديد قولوا معي شقه
2: اشتري نيله
0: فرش
2: فرش نيله
0: مصروف
2: اما النيله
0: سياره
2: جيب نيله
0: لا بعد عم فتش لها وحده بس قديش بدي لحق تلحق انا مش ناقص شيء على بناتي يعني بناتي يقبروني باحسن مدارس حطت لبناتي هيدا عدد المصاريف ترش يعني مصروف ثلاث نسوان يعني ابيلاسيون فتتسيون متتسيون مكياج بلياج نتوياج وراسي ضاج عم نام على الواقف يا جماعة عم بشتغل دوامين بنهارها ومن صرامي أجلكن عشية هونيك من السكرجية حشاكن ويريت عجبها بس مبارح خلص وصلت لحدة دوامين ما عاد فيه تركت المطعم قول ايه نعم يي تركت المطعم
3: ليه
0: قول ليه
2: ليه
0: نعم ليه عملت مشكل مع زبون دويم اسمه مرهج الجلبوط ما يغشكن اسمه ابدا اذا تساوم بيشرقني زبون دويم سبيك حقه فرانك مدعوم من الزعيم الفلاني بشكل لالي يفتح بلقناني وبصمس عمين
2: عمدامته
0: بس امبارح طخنا كتير امبارح صار يزنخ عمدامتي
2: لا
0: مدامتي عم تغني بالمطعم مثل العادي حضرتي عم دق وراها مثل العادي حضرته قاعد يلطشها ويغمزها ويغزلها
3: لك يا يوني اسمح لك تتعود ما كل يوم بصير معكم نفس الشيء يلي بده يشتغل بباب بالليل بده يتحمل تقل دم الناس
0: عم بيزنخ مدامتي
4: طيب منيح ما بدها هالقد مدامتك حلو صوتها حلو طبيعي تلفت النظر
0: نعم
4: ما شو عمو طبيعي تلفت النظر
0: هلا لهم بالعادي غمزوها بس مش بالعينتين هيدا غمض وحده يفتح وحده
1: عين الشو
0: مش هون القصه بيبعث لي ورقه مع الويتر احذر شو مكتوب عليا يقبرني الله
3: لا لا
0: لك لا لا مدامتي يقبرني الله المدامتي بس الورقة إلي بدي شو فكرني هيدا
1: بس هو مش عارفة مدامتك
0: ردني الورقة مع الويتر كتبني له عليا هيدي مدامتي بعتنا وحدي مش فرقاني معنا بعتني له وحدي احترم حيلك أحسن بعت لك ورقة موسخة بعت لي هالورقة لك شو مكتوب عليا تفضلي
2: لا
0: مكتوب لا
3: كذاب
0: وحياتك مش كذاب
3: مكتوب كذاب مش مدامتك
2: شو بكلفنا القمر
3: مين يعني القمر
0: يعني مدامتي
2: لا
0: يعني مش مكتوب لا
1: إيه هيدا زيادة كتير
0: اضربه يا ملا
1: والله أنا بسقفه
0: نفس الشيء بس عهو
1: كيف
0: هو شقفني بس أنا ما عادش في تفكير سكر راسي علي وعادي شمرت عزدودي نزلت عليه وفلينا من المطعم أنا ومدامتي مش هندعس فيه بقى
3: برافو عليك
0: برافو علينا فلينا شحط صاحب المطعم شحطنا قالنا يلا اطلعوا لبرا
1: لا يا بيب
0: روحوا من وجهي
1: روح يا مرسيدس
0: قلت لمدامتي
1: قلبي يا ستر وين
0: خلينا نسلم مشي
1: مشي يا سكس ويل
3: طيب شو قصة مرتك بالموضوع زلمة تطلع علي وغمس هي شو ذنبها ما أنت كمان عندك معجبات وبيطلعوا فيك البنات
0: بعرف بيطلعوا فيي بس ما بيغمزوني يا ريت بيغمزوني
3: تفضل أنت مسموح بس مرتك لا
0: أعوذ بالله أنا وافي لمدامتي ليش أنا في خون الطفر بيجبرك تضلك وافي يا فرح
3: خليك تفرح
0: هذا اللي عم نحاول نعمله
3: هلا بعد ما شوفتني شو قصة مرتك بالموضوع
0: فولات اللي أكلناها صار بتشراني على الطريق نحن رايحين على البيت
5: مرحبا
0: أهلا أنا عصبي وسميه وما كيش لازم أعمل هيك وهتتني شغلتين وأنا جايين فينا كيف شغلي وحدي
3: طيب معها أنت خسرت شغلك وهي خسرت شغلك كرمال شافت واحد بلا أخلاق
0: يا فرح أنت محلي شو بتعمل
1: أنا موصلها على البيت وبفل
0: هيدا اللي صار وصلت على البيت ورحت نمت عند الماما
5: رجال
0: خلت تتربى وسكرت خطي كمان
5: رجال
0: خلت تتربى صارت بعتت لي 36 مساج ومش حرب
5: رجال
0: خلت تتربى والليلة مش حسرب على البيت إلا ما تعتذر مني حضرتها
1: وإذا ما اعتذرت وين رح تنام حضرتك؟
0: لا لازم تعتذر وإلا
1: وإلا شو؟
0: وإلا وين بنام؟
5: رجال
0: بركي بتربى امبارح من ليله حجي لامي قلت لها جاي نام عندك الليله بحيث انكسر فينا التخت امبارح ووصينا على غيره
1: شو قلت لك
5: رجال
0: خلت تتربى ليلي شو بدي اعمل لحجي
1: دور شو انت بركي مدامتك اعتذرت قبل عشيه
0: هيا تعتذر انت شفت 36 مساج اللي بعتتهم
3: فجينا شو
0: قلت تعتذر ايه الاهلين
3: بوجود.
0: اهلين شوفي شو بعتي
3: سوري
0: يا رايت بعتي سوري
3: بدي اشوف هيدي بليز
0: شوف المساجات كلهم
3: في 35
0: 36 مساج عم قلك
1: لالي
0: لالي
3: ولا اجري
0: ايوه هيها الى اجري بعتت لي ما بدك ترد الى اجري 36 لاجري بعتي شوفي شو عندها اجرين بعتت لي هن اجر ورا الثاني
3: حلوه
0: لا مش حلوه ابدا مره تحكي مع جوزها هيك مش حلوه ابدا
3: بس مش ظابطه
0: وزا مش ظابطه ولو بتقلي الاجري
3: بفتكر ضايقه شوي
0: ضايقه على كل الناس ونحن بس عايشين بدقيقه ثلاث ارباع البلد هاي
3: ما في غيرها
0: ليش انا فيي عيش مع غيرها ما هي ام ولادي بالنتيجه وبحبها ال
3: انه اكبر شوي
0: شو خص العمر هي بتفهم بس امبارح امبارح شو صار لها
3: اوسع نتفي
0: كيف
3: اوسع مشان تفوت مرتاحه
0: هيك بقاش اعرف
3: حبيتها
0: بموت فيها
3: حلوه ما هيك
0: مثل القمر
3: انت شو رايك
0: بقاش لي راي
3: لمين لبعض
0: بس مش متفقين
3: حلوين لبعض
0: شو نفع حلوين اذا بنضل مقبرين
3: بس مش اوريجينال
0: هلا كلمه اثنين تقبروا بعضهم بصيروا اوريجينال
3: بتكلف
0: هيدي رجعنا
3: جوزي رح يحبها كتير
0: شو هي بده يحبها كتير
1: لسكربيني
0: لش مين كان عم يحكي مش يومنا
3: انا لا عم عد كم اجت
0: قلت لك 36
3: 37 هلا وصل واحد
0: ميرسي
1: اهلين
3: سوري مسيو مش حضرتك بتعرف بمطعم طلعنا على الضو
0: كنت
3: شوف صورتك على الفانو قدام المطعم
0: كنت
3: انا بصراحة ولا مرة حضرتك بس جوزي من الفانز تبعك
0: جوزك من فانزاتي
3: كل ما نمرق من حد الفانو بيقول لي هيدا الزلمة فنان كبير بحب يحضرك كتير بروح كل ليلة على المطعم
0: شو اسمه جوزك؟
3: مرهج الزلبوط.
0: مرهج الزلبوط ما غيره؟
3: ايوه.
0: يا هلا.
3: بتعرفه؟
0: ما بعرف غيره.
1: يا هلا.
3: كثير بحبك.
0: بيموت فيي.
3: مطمن عليك؟
0: مهووس علي.
3: بروح كل ليلة على المطعم كرمالك.
0: ايه كرمالي ايه بحب لي طلطي.
3: هو هيك بيقول لي.
0: وبقول لك الويح اكيد رح حبها كثير.
3: شو هي؟
0: لسكربيني.
3: بك شي مسيو عم تغمزني؟
0: ولك يقبرني الله.
3: مسيو شو عم تعمل؟
0: شو بكلفنا القمر؟
3: قلت لك انا مجوزة.
0: مش فرقاني معنا.
3: عمل لك جوزي مسيو زلبوط؟
0: ما لانه زلبوط مش فرقاني معنا.
1: يونس ليش عملت هيك؟
0: عم رد له اياها على السريع تتشوف الدنيا شو صغيره والله شو كبير دغري على كعبه بنرده نحن. خلو يتربى البيش كرمالي يا دلي عليك اشك معطره
3: لك يا يونس والله عيب هيدي سفرتنا وكل يومين ثلاثه بتيجي بتاخذ سكربينه
0: تري هيها هو كل ليله بيفتح قنيني وبيسكتها بسكربينه
3: هلا المهم الليله كسر الشر وروح صالح مرتك
0: شو يعني اعتذر انا منها
3: ليش لا
0: فشر برقبتها سبا وقلت دقت برجوليتي ورجوليتي خط احمر ممنوع حدا يتخطيه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه شو ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه شو ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه شو ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه هلا في يدعس عليه بس مش يتخطيه
4: هلا في يتخطيه بس مش هالقد يمنى اذا بتريد يشوف المدام شو بدها فرح إلا لست يومنا خلت إلا لست أديل إنه أنا مثل ما بدي بدي أعمل وأنا الرجال بالبيت
1: بقلك هو مثل ما بدي بدي يعمله هو الرجال بالبيت
0: أيوة
3: قولي له الرجال ما بيوصل مرته بيروح بينام مدري وين مزبوط الرجال ما بيوصل مرته بيروح بينام وين مكان مدري وين ما تغيري يومنا مدري وين
0: إلا المرة تتصرف غلط بحضور جوزة زملة أكتر من هيك لأنه اللي عملته مبارح هايب ما بنعمل ما بيصير تعطي وجه لزبون جلق مثل هيدا وجوزة مثل الله واقف وراها بعدين أنا ما رحت مدري وين انا رحت نمت عند الماما وزعينك تعمطني مجدره اطيب من مجدرتك مليون مره
1: هاو كلهم بدهم يقولون
0: بعد فين
1: اه والله
0: بعدين مجوزك بياكل انينه على راسه بتروح يصوب ولا تشوف شبوه مش صوب صاحب المحل لتراضيه
1: هيك عملت
0: ايه نعم
1: عين
3: قولي له هو بيعرف ليش انا رحت صوب صاحب المطعم لانه اذا شحتنا مثل ما صار امبارح كارثه بنصير بدوام واحد ونحن بدوامين مش مخلصين
6: مزبوط انتم بدوامين مش مخلصين
0: الا ما بقى تهتني حصميت لحليب النور
1: ما بقى تهتني حصميت لحليب النور ها هلها من عندي كيف
3: قولي له في عيله برقبتنا وبدنا نقوم بوجبتنا معها
6: في عيله برقبتكم المفروض تقوم بوجبتكم معها
3: برافو يومنا حلوه يا مفروض
0: الا انا بعد مش شايف عيله من 4000 تصرف هالقد
1: وبعد مش شايف عيله من 4000 تصرف هالقد ولا انا
3: قولي له بناته مصروفهم كبير وانا ما بحب نقص عنهم شيء
6: مش مفروض
3: شو بعمل له اذا جبنا بنتين
0: الا انت جبتيهم مش انا بجيب صبيين
1: انت كيف
0: لا رجع ما تقلي هذا رجع عم
1: بمزح
3: قولي له سمعتها مش حلوه ابدا
1: ابدا
0: انت معي ولا ضدي فاذا الا انا عم بعمل اكثر من مقدوري يا حبيبتي
1: عم يعمل اكثر من مقدوره يا حبيبتي
0: مين حبيبتك ولا
1: قصدي حبيبته
3: قولي له بناته كبروا اسم الله ومصروفهم زين
0: سمعتها الا مين قالوا يكبروا بهالسرعه
1: كيف
0: ينطروا شوي انت رح هيدي انت حرطتيهم تكبروا بهالسرعه اسم الله
1: بقول لك
3: سمعته قولي له حشي خبز مرات صحن دخيل الله
0: الا انا ما بخبز مرات صحن دخيل الله وما تكبر بكلام هي مش قدها
3: انت اللي عم تكبر بالكلام انا جاي لعندك لاطمن عنك وانت قاعد عم تتبرجل علي
0: انت جاي تطمني ولا تكفي مهتي
3: انا مش عم هتك هيدا كيف ما
0: كفي انا مش مستعد كفي على حساب كرامتي
3: انا ما عم اقول هيك
0: شو عم تقول لك انت
3: عم اقول انه لازم لاقي حل
0: انني مصروف
3: هيدا الحد الادنى
0: فاذا لاقي انت الحل
3: فكري ارجع غني بالمطعم
0: اعوذ بالله
3: فاذا انت لاقي حل
0: اصلا انا مش عم بحكي معك
3: ولا انا
7: بدي سكربيني سودا بليز
8: ما في مقطوع بس زينا
3: قولي له بعدني ناطره الحل
7: لمين
3: مش انت
7: سوري
3: مش انا قلت سوري ايه هيدي زبون
0: يا فرح الا تعال البيت بنفهم هونيك
3: قولي له مش بزحزح من هون قبل ما نلاقي حل
0: الا رجع على المطعم ما في وخلصنا
3: سالي شو البديل
0: الا ما بعرف بعرف انه ما بهين علي ابدا حدا يتطلع بمدامتي هيدي بالنتيجه ماي وايف
3: قولي له فشل حدا يتطلع فيي بوجوده فكره انا ما انبسطت انه هجم على الزلمه امبارح كرمالي
9: شفت كيف انا
3: ما في شعور احلى من انك تحسي انه جوزك بحبك وبغار عليك
9: شفت كيف انا عارف حالي شو عامل اكلت قتلي بس عارف حالي شو عامل ولا
3: ما فيكي تتخيل امبارح قديش حسيت حالي بامان محاطه بالرجال
8: خلي يتربى
3: هو بيعرف اني بحبه
0: كيف بتعرف اني بموت فيها
3: مستعد اخسر الدنيا كرماله
0: ميتو
3: مستعد اضحي بكل شيء مشانه
0: ميتو
3: هو بيعرف اني بموت بشكله وهدامته وحنيته
0: ميتو
3: بس ما بحب الا اخواته
0: ميتو
3: خلص عمره ما يكون شغل خلينا نتفضل لبعضنا شوي شريك
0: ميتو
3: هيدي الك
0: تو مي
3: شو مش حلكم منيح مبين
6: اذا بتريد
10: ايدي يمنى، ما حدا يتدخل بيني وبين جوزي.
0: يوتو
10: وين نمت امبارح شريف؟
0: عند الماما شريف.
10: اكيد شريف،
0: ليش انا قادر نام غير مطرح شريف؟
10: ولا رحتي بالبيت؟
0: اذا بتعملي لي مجدره ايه؟
10: تكرم عينك واطيب من مجدره امك بمليون مره.
0: ليش عم تسمسري شريف؟
10: يا تكرم عينك حبيبي.
0: يا بي يا زلمه، بس تدندلش فطيره يا زلمه. فكر عينيها هي زيتها بني عزمك المعروف
10: حبيبي.
0: لا اللي قبلها احلى، اعطينيها على السل
10: حبيبي.
0: يا بي النسوان اشهى المورفين يا فرح.
10: ايه بس انه لازم نلاقي بديل حبيبي.
0: رجعنا من الاول حبيبي، نزعتيها حبيبي.
10: طب كيف بدنا نقوم بالولاد؟ كيف بدكم تقوموا بالولاد؟
0: الله بدبر،
1: الله بدبر،
0: الله بدبر،
1: الله بدبر،
10: الله بدبر، الله بدبر، الله يلوم تقوم معك. ما فيك تبطش وتنطر رسالة شيك من الباراشوت.
1: طب شو بيعمل واحد اذا حظه عاطل؟
10: ما فيك تتكل على الحظ، في شطارة مع الحظ.
1: والشطارة ما بتكفي، في حظ مع الشطارة.
10: الشطارة بتجيب الحظ،
1: والحظ بيعمل شطارة.
10: مش ضروري.
1: شوفها بقدر.
0: هي هي هي هي هي، نحن اللي عم نتخانق مش انتو يا مدام حظ ومش يا شطارة. اليوم دورنا
1: اتوخذنا.
0: سلم
1: تفضل.
0: شو بعد بدي؟
1: رحلة.
0: شو بعد بدي؟
1: رحلة.
0: شقة.
1: اشتري نيلي.
0: فرش.
1: فرش نيلي.
0: مصروف.
1: اما النيلي.
0: شقة.
1: ركلتها شقة.
0: شو بني على اليوم طرق على الشقة تبع جديد؟ قولوا معي شقة.
10: مشقشقين حيطانة والسقف عم يدلف.
0: فرش.
10: من ايام بندق بوفتيل.
0: مصروف.
10: على قد وانجا.
0: شو بعد في؟
10: سيارة.
0: سيارة. خلينا نخلص بهاو يا جماعة. طيب شو بعمل؟ مش قادر اتحمل شغل بالمطعم بقى. ميت عيني عليكي وانا بغار. ايه ايه ايه ايه انا بغار. بغار لاني بحبك. ايه ايه ايه ايه انا بحبك. هلا عندي ثقة فيكي، بس شو بعمل بغار؟
10: عن جد عندك ثقة فيي؟
0: هلا مش كتير، بس شو بعمل بغار؟
10: كيف عندك ثقة فيي؟
0: انه زلمة توحل وغمزك، بتقومي انت بتغمزي؟
10: انا؟
0: ايه نعم انت.
10: طيب الزلمة غمزها لازم ترد له اياها.
0: يا روحي انت، يا روحي انت، يا روحي انت، يا مفلك، لازم ترد له اياها. زياره هي على اساس ويش بيت، ويش بيتها منيحه من هالناحيه.
10: انا ما غمزته يا عيني.
0: بلا غمزتي بعينك يا عيني، انا شفتك بعيني يا عيني.
10: بكون فات شي بعيني يا عيني.
0: شو هالشي المكفوت بعينك يا عيني الا ما يغمض عينه يا عيني؟
10: وحياتك ما غمزته بعيني يا عيني، وغمز بعينه. روح شوف شو بقى عينك يا عيني.
1: ايه مدام بعيني.
10: على كل حال اعترف، انت بدك حجه انا اترك المطعم، مش قادر تتحمل تطلعي ترجل فيي وخلصي.
1: ايه خلصي.
0: ايه بعترف.
10: هلا المهم لازم نلاقي حل يا جماعه.
1: بيناتنا لازم نتدبر لها شي شغلة تانية بالليل.
0: شو بدي اشتغل كفرح؟
10: هاي الله الشغل مش عيب.
0: عم تقولي ليش انا تارك شغلة مش شغلة؟ وين مقضى هالعمر فكري؟ بس ما قدرت ضيمت ولا مطرح.
10: بتقلي حظ؟
0: اشتغلت شوفير كسروني، عتيل على البور برقوني، ولك حليت شو حطوني؟
1: قولي لي شطارة؟
4: انا قلت لك شو لازم تشتغل وانت حر.
0: دخيل الله بلا افكارك على القلب، انت قلت لك صار عندي بنتين صبايا.
4: ما لانه هيك.
0: نورا وميرا يقبروني.
10: وانا؟
0: انت؟ انت حب حياتي انت. ايه ايه ايه ايه ايه انت. فكرك انا ما عزتني الدنيا لما عدنا 3 أشهر بلا شغل ناكل ونشرب عند أهلك. الولاد يشوا كل يوم باكين من المدرسة، المديرة طلبتهم بالقصة قدام رفقاتهم بالصف. الموت أحلى من هاللحظة. نورة وميرة يبكوا كرمال هالشغلة، حطوا حد بالليل واخترعوا لنا أخبار تكينوا غف. ناموا هني وضل أنا مفنجر عم صلي، بركي الله بيفتح أبوي. كنت رافض إنك تغني بمطاعم مع إنه صوتك حلو.
10: ميرسي.
0: يا هلا. صرت فتش مثل اخوة عشر لحد ما لقيت على الطريق هونيك فلاير مكتوب عليا.
1: ما حليته الشيك للعزيز، الشيك تطلب وظيفي، شيك للاستعلام الاتصال على الارقام التالية 01
2: نايفون
1: سكانر.
0: توظفنا بمحلات شو شيك لصحابة سهيل مسهل.
1: الله لا يسهله.
0: وانطمينا هون بين السرامي.
2: احنا بالافتر
0: حسبونات فاتي طالعة اشكال الوان، هيدي اللي اصلا فاتي ما بدها تشتري، جاي لتمرق الوقت وبس.
10: وبتطلع العلة فيي، نزلي هيدي قيسيني، هيدي اعطيني، هيدي فرجيني، هيدي
6: فلكتني.
1: واخر شي بتقول لك
10: ميرسي، اخذنا فكرة.
0: مجبورة تضلك ضحكتي لا ليه؟ على قولة الخواجة سهيل.
1: زبون
2: دايما على حق،
0: وعندك زبون جاي شارك على سعره بس.
1: ولقلنا
0: 100,000
1: هيك وهيك،
0: 100,000
1: زبطها شوي،
0: 100,000
1: نزلها شوي،
0: 100,000
1: ولو
0: 100,000 تكرم عينك فيك تقول له لا
1: لا، لانه زبون
2: دايما على حق.
0: وعندك زبون عقد حلو يعني عقدنا، ما معه يشتري بشي تيصلح، بضل فايز الصغيره عند المعلم فرح.
1: هذا عمل له قطبه من هون ونعليه جديده ومبروك،
11: بس كثير مكلف ولو تصليحه اكثر من حقه.
1: اشتري غيره وريحني.
11: انا لو ما اشتري غيره كنت تصلحه، بس ما بصير هيك، هاي سرقه.
1: ليك حبيبي هذا كان بوزه مفتوح ولسانه فالت، دبينا له سينو وسكرني له بوسه، فروح من وجه احسن ما يصير فيك مثله.
0: وعندك زبول مستعد يدفع حق الصباط بلاوي، المهم يكون بالمستوى المطلوب، لان بمجتمع مثل مجتمعنا بيقيسوك من هون مش من هون. اول ما يطلعوا فيك بيطلعوا بصباطك. اهلا وسهلا مسيو، تشرفنا. وين شايفك قبل هلا انا مسيو؟ صرنا معودين الراس نزول والرقبه مسنحه.
12: قديش حقه هيدا؟
0: $400 استاذ.
12: بس ما في اغلى؟
0: $400 معاش الشهر استاذ.
12: والله؟
0: لا تعرف انه معاشي بيسوى صرمي اجل لك. يا يعني حضرتك هلا رح تلبس معاش باجرك وتفشخ فيه بالسوق؟
12: ما عندك شي اغلى؟
0: ليش شهاد اجرك؟
12: شهاد المهام.
0: اغلى قديش يعني؟
12: يعني معاش مدير شركه مدير عام وشال.
0: تكرم عينك فيك تقول له لا؟
1: اعوذ بالله.
7: ليش؟
1: لانه زبون
2: دايما احق
1: وخصوصي هيدا الزبون.
7: كل النهار طلع نزل
0: شيلوا ضب
1: قرب ورجع
12: فلت وركب
0: كله ب $400 بالشهر.
7: ماشي اجا يكفونا ابيلاسيو لازم ندبر شغل تاني.
0: بعرف.
4: هلا خبرنا بالتفصيل شو صار امبارح انت والصلبوط.
0: امبارح كانت اخر ليله بالمطعم والحمد لله.
4: اه.
0: مدامتي عم بتغني هون مثل العادي واللوح تبعه وقف هون مثل العادي والصلبوط قاعد هونيك مثل العادي.
1: حبيبي
0: حزبونات فاتي طالعه اشكال الوان والموسيقى عافطه والكاسات عم تبوس بعضها. كاس شعوب المظاهر
2: كاس شعوب المظاهر.

0: شف لي هيدي حلوه وجيده قدي بتكلفنا، روح ابعت للورقه هيدي وعطول تشرفنا.
1: خلص خلصنا وبلا هالعيب يشيل عيون وعنا، روح وقل له استحي عالشايبه هيدي مرضي انا.

0: طلعت ضو فرط الجو كلنا لبيب، رحت السكرة وقشت الفكرة وبلش يوم جديد.
1: اللي بيضربك اضربه، مش هيك انت تقلي يا جدي؟ طب ما قدرت عليه طيب، ما هو مدعوم وانا ماشي اصلا مش قادر على شيء، سبقتني الظروف، كل عمر الحياة راكدي وانا راكد وراه. وينك حكيني، مش مات فيي شوي بس حكيني. تذكر لما كنت قلي يا جدي انا وصغير؟
2: اللي ما بيرسم هدف واضح بحياته بيقضي حياته محكوم يشتغل عند الرسمين اهداف ونجاح.
1: مش الحياة تركت لي وقت ارسم هدف كجدي، سكرت بوجهي وما بدي سافر، ما بدي ضيع بالمسافات، بربح هويتين وبخسر هويتي، هونيك بضل غريب هون بصير مغترب. الله يخليك اللي شو بدي اعمل يا جدي، ساعدني الله يخليك.
3: تخيل يا يونس تخيل، الخيال بحل كل المشاكل، هو صوص الحياة، بيخليك تمرق الوقت اللي عليك بسلاسة، وما بتعرف يمكن الخيال يتحول لحقيقة. انت فنان خيالك واسع، روحه ما تخاف. ويا ويل ما عنده خيال يا يونس.
1: شو بدي اتخيل؟
3: اللي حابب يصير معك، تخيل، صدق، نفذ.
1: شو في صوت لطيف حدك؟ اه يا جدي اه، كل عمرك نسوان شي، بدي خبر ست عليك، بدي خبر تيتا، فكرة بشو بدي خبر تيتا.
3: ليش فكرك ستك قاعدة عائلة عندكم؟
1: يعني مبسوط مطرح منك فوق؟
3: ليش مين قال لك أنا فوق؟
1: وين لك إيه؟
3: ما في تحت وفوق، هودي خيال، مشان هيك عم قال لك تخيل، تينبلع الوقت معك بخاطرك يا يونس.
4: يونس رد علينا.
5: يونس بك شي شري؟
6: يونس وين رحت؟
1: عند جدي.
6: كيف؟
1: كنت عم بحكي مع جدي.
6: وشو قال لك؟
1: قال لي تخيل.
4: قصدت لنا قلبنا.
6: هيها.
4: شو هي؟
6: هيها تخيل. أنا من زمان قلت لك تخيل معي شو كنت بتصير فوق الريح وكلنا مستفيد معك.
1: عشو عم تحكي؟
6: تتذكر لما قلت لك في فكرة براسي ما حدا غيرك قادر ينفذها؟
1: بس قلت لي تبع
6: ولكن بلا هيها.
1: لا لا لا لا ولا يمكن.
6: ممكن رز، صارت لك فرصة وقت بتعوض بس لحمزرات ذهب. اسمع مني يا يونس، خلينا نقب كلنا على وجه الأرض.
5: عن شو عم تحكي؟
6: جوزك قادر يعمل مصاري كتير إذا بيتعاون معي.
5: كيف؟
6: تبصير، تنجيل، علم فلك، رؤيوي.
5: يا مامي عم تفزعني.
6: بالعكس، ما في شي بيفزع تمثيلية ولا أهيا من هيك. بيفتح مكتب القرية الطالع، بيعرف الماضي، فاهم الحاضر وبيشوف اللي جاي.
5: آه حلو كتير ودارج هالأيام مثل البياتي.
6: لح شو البياتي أحسن منك يا حواء قابل الليرة؟
5: إيه بس مش مما كيف يعملوا بصير، يعني هيدي بدها موهبة، كيف بدي يشوف المستقبل ومش قادر يشوف أبعد من منخوره.
1: شو بدك ابعد من هيك يا عيني؟
5: ما عنده الموهبه.
6: عنده المعطيات وبيعرف ماضي كل الناس ساكنين بالمنطقه.
5: كيف؟
6: من وراي انا يا اديل بحرس الشوارع، بسمع اخبار الناس بالتفصيل وبنقلها حرفيا ليونس. يونس بيقولوا اياها مثل ما هي من دون ما يعرفوا المصدر، مدعيا انه هو بيعرف اخبارهم بواسطه الموهبه المزروعه فيه.
1: وين؟
6: والانسان لما بتكشف له ماضيه بتسيطر على حاضره وبيصير فيك تتحكم بمستقبله وبيصدق كل شيء بتقول.
5: فهمت عليك.
6: انا بجيب لك الاخبار بالليل وانت بتتسلك على الناس بالنهار، والناس ما بدها شيء لتصدق، ناطره الوهم. فكيف إذا كنت بتعرف عنه الكتير وبالتفصيل؟ البروفيسور يونس كاشف المستور، ولحق يا معلم عن نسوان فاتت على عندك اللي بدها تعرف عن حياتها عن مستقبلها عن ولادها.
5: نسوان؟
1: أنا مش مستعد أضحك على الناس.
6: لكن الناس هي رح تجي لعندك تتضحك على حالها، تتعيشها على أمل الكذبة، أنت مش عم تجرهم بالقوة، هن جايين لعندك بإجرين لأنهم بحاجة لإلك، بحاجة للأمل، للدفى، للطمأنينة، لراحة البال، لحيالله شي بدهم إياه. أنت عطيهم اللي بدهم إياه. لا لحياته المعنى.
1: عيسى شو هالحكي البلا معنى؟
6: نحن شعوب الانتظار عايشين حياتنا بالنطرة، ننطر شي ما هو شي أحسن من إنه ما ننطر شي ونعيش حياتنا فراغ بدون شي.
1: ما فهمت شي
5: حبيبي. شو بتحكي حلو
1: يا عم؟ إيش تك ناوي بتهزك فجأة أنت؟
6: أنا زكي من زمان بس مخبى ورا هالبدلة، ولك أنا لو تعلمت كنت حكمت العالم كله.
1: إيه منيح ما تعلمت.
6: شو قلت؟
1: شو قولك يا فرح؟
7: والله شغلي مش عاطلة يا يونس، مو بمشي معها.
1: مش عيب نلعب بعواطف الناس يا فرح.
7: الناس الناس خف إيمانها وما عاد عندها مرجعية، صارت معلقة بحبال الهوى.
6: وأنت حبال الهوى.
7: إذا ما شو اللي عندك راح يروحوا عند غيرك، وأنت حال إنك بحاجة.
6: بتفيدهم وبتستفيد.
7: ما هو حق عيسى.
1: كل عمرك ما تفوق على شيء هلا صار معه حق.
7: هالمرة إيه، والفرصة بتجي مرة.
5: بعدين هن عم يجوا لعندك أنت ما عم تفتري أحدا. مظبوط، ما بده يجي عمره ما يجي. يا الله يا ريت تزبط.
6: أكيد بتزبط. بعدين أنت هون مش لوحدك، نحن حدك على طول. يمنى سكرتيرتك الخاصة وبتاخذ لك معيدك، فرح مستشارك الإعلامي مدير أعمالك، وأنا مصادرك الخاصة الاستخبخ.
5: وأنا
6: حرم البروفيسور الكبير يونس كاشف المستور
8: بزيادة يكفيكي شرفا.
7: يا رب تنوش بركي بترغى المصلحة الزفت وشفت شي يوم حلو بحياتي عبالي يصير اسم على مسمى.
8: يا جماعة أنا فاشل بالتمثيل.
6: أنت متواضع زيادة عن زوم. وقف
9: وقف
6: هبلة
7: هبلة.
8: نعم
6: رنخ نظرك وهبلة.
8: مني هبلة.
6: عمل حالك مش اشع حدا وبنفس الوقت اشع كل شيء.
8: بحياة الله شو انت الرعي شو ولد.
6: عمل حالك مش اشع حدا وبنفس الوقت اشع كل شيء.
8: روح تشيل عوينيك بتزبط.
6: لا خليهم هن اللي عطينا الطابع الفلكي.
8: هن اللي عطين
6: الا مدام.
8: مدام
6: ابنك بخير.
8: ابنك انت اكيد بخير.
6: خي طمن لبيرا
8: بركي ما كيش بخير.
6: بخير
8: انت اكيد.
6: خيروا له
9: قولا
8: مدام ابنك بخير.
6: عرض صوتك قول. مدام
8: مدام
6: جيدك رزقة
8: جي. طيب برك مش جيتها.
9: يلا يونس.
8: مدام جيتك رزقة.
5: يا برني شو لبقله طالع زلمي.
6: مدام
8: مدام
6: معك صبي.
8: معك ليش حبلي تسمع الله.
6: مدام
8: كله مدامات فيش ولا سلامة.
6: انت مغرومة.
8: يقطع هبلتك.
6: وخطيبك وفي وما بيخونك.
8: يقطع هبلته.
6: ورح تتجوزوا قريبا.
8: يقطع هبلتكن.
6: يونس حاسك رح توافق.
8: يقطع هبلتي.
6: يعني موافق؟
8: ما في غير حل.
9: يس
6: عظيم. هلا بنعمل جروب اب او زبون او زبون يفوتوا على المحل.
8: ماش بدي خد دوري. انت خد دوري.
6: لا انا ما فيي. بيعرفوا اني عم بتسمع عليهم بالليالي بس انت ما رح يجيهم فكر انك تعرفهم.
5: هذا شيء في سياره عم تصف قدام المحل.
6: خبوا كلكم. لك انت خليك هون. مين اجى؟
5: ليلى سليلة.
6: مغيره تبع الكوبيه.
5: ايوه
6: تعال. هيدي اختها حبلت بعد 7 سنين جايزه وبعد مش تخبر حدا. الليله ناويه تعمل سربريز وتخبر اهلها. فسبا انت على سربريز وخبر اختها خبريه سعيده يا كاشف المستور.
8: عيسى
6: اذا بدك شيء انا مخبى هون.
8: عيسى ما تركتش وحدي.
6: يونس عملنا فيك كبير اذا مش كرمالنا كرمال بناتك.
9: بناتك
5: بناتك وكرمالي.
6: يونس قلت لك
8: فور يو تو.
5: بونجور.
8: اهلا بونجورين. قصدي اهلا بونجورين.
10: سوري في ايس هيدي.
8: انت اجري 35.
10: كيف عرفت؟
8: خبرة. قصدي ادرى ادرى عندي ادرى. مدام مدام يا مدام مدام
10: انا
8: ايوه
10: انا دموزيل.
8: ما توخزيني متمرنين على مدام. يا مدام ديموزيل انا بعرف اسمك. انت اسمك اسمك شو اسمك؟
6: ليلى وليه.
8: ليلى وليه. ليلى وليه. ليلى وليه. ليلى وليه. ليلى وليه. ليلى وليه.
10: بتعرفني من قبل؟
6: بعرف تريشي عنك.
8: بعرف تريشي عنك.
10: مثل شو؟
8: مثل شو؟
6: تريشي
8: تريشي
10: مثلا
8: مثلا.
6: ما قلت لك ايه هون.
8: معلمك ايه هون. ما رح نقول لك ايه هون. ايه ما جاي هلا ما بدي اقول لك ايه هون. ايه على شو مستعجل؟ ما رح اقول لك ايه هون. ايه ما جاي هلا ما بدي اقول لك ايه هون. ايه بفوتوا مستعجلين. ما رح اقول لك ايه هون.
6: ايه
8: ايه ما جاي هلا ما بدي اقول لك ايه هون.
10: ليك شي مشي؟
8: عم بهبلها. عم رنخ نظري. هلا مش ايش شي وبنفس الوقت ايش كل شي. يا مدام ديموزيل انت عندك اخت حامل بعد 7 سنين جازي واسمها سهيلة.
10: مزبوط. كيف عرفت؟
8: انا يا مدام ديموزيل بقرا الطالع.
10: بتقرا بالكف يعني؟
8: لا بقرا بالاجر. صدقيني علم قراءة الاجر علم قائم بحد ذاته. انت عندك اخت حامل بعد 7 سنين جازي وعمرها 35.
10: مزبوط. واليوم رحت عند الحكيم لاتاكد من هالشي.
8: اختك حامل ومكترة.
10: طب
8: ماكسيموم مينيموم واحد. ردي على الهاتف.
10: الو ايه سهيلة شو عملت بالفحص؟
8: حبلي.
10: عن جد؟ يس حبلي صافي. دموع
8: دموع ادمي.
10: ما في منك واحد. انت الخبرية.
8: ما بدك سكربيني بيطالك سكربيني بال $50 يا جماعة.
9: فنيت
8: $50 يا جماعة.
9: برافو يوني.
8: 5 دقايق طلعت $50.
6: وعد كم 5 دقايق كان $50 يا معلم.
10: عن جد بفريم ذهب.
7: خلاص ما بقى بدها هيها.
10: حبيبي أفكارك شو حلوة.
6: مش أحلى منك بس منيحة. هاي دايرك الأجر.
10: هيدي فظيعة. من شفتها؟
5: ما خلص جوزي ذكي.
8: كيف شفت اللي الدموع إدمي ما زال مش حاطين شي من كيسنا.
6: هلا المهم الست تخبر صاحبتها على الصبحيه، وصاحبتها خبر الجيران، والجيران يخبروا الحي، والحي خبر المنطقه، ومسائب النسوان ما بيقاروا من بعضهم، رح يكروا اللي عندك وحده ورا الثانيه، اللي ما بنعرف عنها شيء بنعطيها موعد لثاني يوم، كون انا بالليل عملت كشف حساب لكشف المستور.
10: ساقت القدر انفتحت لنا، واخيرا رح يصير فينا نتجوز.
7: وداعا ايتها النعليات المبعثره من حولي، وداعا يا عيشه الصرامي، واهلا بعيشه الكرامي.
8: بس يا جماعة هالمرة زبطت، يمكن ما تعوش تزبط مرة تانية.
6: راح تزبط، آمن إنه راح تزبط وبتزبط، والزبونات راح تعشوا هالمطرح يلي راح يتحول محل الصرامة لمحل تبصير.
8: هي زيتها
10: أولك بيمشي بلا دعاية؟
6: أسرع شي بيمشي بلدنا هو الدعاية. تصدي أنا كلامي؟ هلا بكل خبرية وصلت لمسيا سؤال
7: بكير. ما ظنش
6: ظنش بتشارط إنه وصلت إنه راح يرحب بالفكرة، بدها تجيب له أجر لمحله، وبدل ما يبهدل فينا كل النهار راح يرحب فينا ليل مع نهار.
11: حبيبة قلبي يا حبيبة قلبي،
8: شفت
11: وين يونس؟ شايف الشباب؟ اوعى تفتش على مطرح تاني، هيدا محلك، هيدا هيدا بيتك، هيدا نعمل لك مكتبك هون، وهيك بنعمل اوفر اسبورين تجي لعنا ولعندك، بنوزع فلوس بتقول
7: مع كل تبصير تاني بيطلع لك جوزة صبابيط تقدمة محلات الشيء،
11: او
7: لكن جوزين صبابيط بيطلع لك تبصيرها تقدمة بروفيسور يونس
11: سكانر. يا حبيب قلبي يا يونس، وين كنت مخبيه هالموهبة؟ وين؟ ها بعدك هون انت؟ انا حكيت الرئيس بخصوصك، خلص رح يعمل لك دوامك على طول بالليل، بركي بريحني منك.
6: هذا المطلوب.
8: طيب سهير اذا بتريد عيسى من فريق العمل، عيسى معنا او بلاها؟
11: لا كيف بلاها، يا اهلا بعيسى، يا اهلا حبيبي، هيدا محلك، هيدا هيدا بيتك، هيدا بدك احكي لك الرئيس يدلك لك على دوام النهار؟
6: لا
11: كيف؟
6: خليني بالليل، انا بحب دوام الليل.
11: اه ما عليك، انا رايح وسع عارمه بتضوي لنعلقها على باب المحل. البروفيسور يونس كاشف المستور سبونسر باي احذية جوزيك رجالكم.
12: فتحت يا يونس فتحت.
8: معقولة من ورا اخبار الناس ودع الافلاس؟
7: ما بتعرف قول الله.
8: طيب الناس شو ذنبها؟
7: ان لو عم بقولوا الله ما كانوا ببصروا عندك.
8: وداعا ايها الافلاس من ورا اخبار الناس. أصلاً نحن بهالبلد ما عنا مروة وجلد، إلا إنه نتسلى بأخبار العالم كله، غرقانين بهالفشل، علقانين بهالفراغ، ننتقد كل البشر، ما في شغلة فينا صاغ.
13: هيدي يا شبا هيدا،
8: ومن وين تجوز عايدة، ونظيرة حبت للو، مش عارفة كيف تقلو.
13: هيدا تخانق مع مديره، هيدا تأخر ليزلف، هيدا كدري تمشاوير، هيدا بلا شي قرب.
8: هيدي ضهرت مع عدلان، وهيدي حبت فليتان، وهيدا سرب على الوحدة، وهيدا سرب على التنتان، هيدا غير الديكور، وهيدا بيسا ورا الحيط، هيدا جدد الباسبور ومنيرة تركت البيت.
14: هيدي حلي وهيدي جبلي وهيدي طفلي وهيدي حلي،
8: وهيدا اللي اعلن افلاس، وهيدي صايبة وسواس، وهيدي غيرت حلاس، وامل انغرمت بالياس، وهيدا تشارع مع الجارة موقف ع موقف سيارة، وهيدا تخانق مع بيو، هيدا ناصب ع خيو، هيدا سافر ع الكاميرون نهار التلاتة ماشي، هيدي جوزة عم بتخون فاتح لي دم وغاشي.

0: أنا بقدر الكفرين.
1: كيف؟ شو قولك؟
2: أنا بقول هيها بدها تقبك أب.
1: إنه البروفيسور هو قال لك هالغنية بدها تضرب؟
3: ولو يا فنان البرج جاي ينغشك، سمعته للبروفيسور خمس أغاني، قال لي هل بتكسر القلب؟
2: اشترينا
3: مبروك.
1: هيدا الشيك اللي طلبته حبة مسك.
3: رح اقسم لك حبة المسك جست مني إلك.
1: أنت التسجيل؟
3: بكرة الساعة 5 باستديو اسطنبول، نام منيح واوعى تشرب مسقعة أو سخنها، صوتك ثروة وطنية انتبه لنا عليه، اللي خلي لي هالصوت الحلو إلي عليك وللصوت شو البومي هيك. ليل بده يغني وما بيعرف دون الري، مش حرام أنا ما غني، الله بيعطي لحمة للي ما عنده دراس، أخ لو فيي فلت من هالبدلة كنت فرجيك يا ومسي.
4: طيب ليش التسجيل باستديو اسطنبول؟ بطلت تتعامل مع استديو أثينا؟
3: بلا، بس هيدا اللحن تركي، وفاء لحقوق الملكية الفكرية، بس يكون اللحن يوناني بنفز عتينا.
4: أيوه
3: تأخر اليوم البروفيسور
4: يونس، اسمه يونس وبزيادة.
3: والله يومنا فاجأني يونس، صار شأنه عيل كتير، ناقشت معه الناس كلها مصدقته وبتحترمه وبتعيط له بروفيسور.
4: كل الناس لازم تصدقوا إلا أنت، من ورا مين صار بروفيسور؟ أنت اللي عملته.
3: بس عم نستفيد منيح من وراه.
4: هو عم يستفيد من وراك، لو منك هو ماشي
3: معك حق، بس أنا أكتر من هيك ما فيي بين، وإلا بنفضح وبخسر وظيفتي.
4: إيه بس لازم تدق له على الجامعة شو 20% قليل.
3: كتر خير الله وكيومنا بالقليل عم بيع الحيني على حجته، صار له سنين مع سنين بقلب هالعود.
4: لا بعد ناقص أنت تلحن وهو يبيعون، مش حلو الاستغلال. أنت صاحب الفكرة اللي بتجيب له أخبار، وهو صاحب الشهرة اللي بتجيب له مقال.
3: وطي صوتك وطي صوتك وطي صوتك وصي الفرح.
1: صباحو
3: أهلا بالمدير. شو؟ كيف البرنامج اليوم؟
5: اليوم نهار حفل، عندنا كذا موعد ومقابلة مع مجلة جوقة، جايين ياخذوا مذكراته للبروفيسور.
3: ليش بيع مذكراته؟
5: $50,000 بعينيهم حق حصري لهم بس.
4: تفضلت؟
5: وفي فوق 50 ايميل لازم نجاوب عليهم اليوم.
3: حتى نربح وقت، أنا مجاوب عليهم.
5: لا، بجاوب عليهم البروفيسور، هن طالبينه وإله.
3: وكفرح ما أنا اللي عم جيب الأخبار.
5: بعرف، بس في مزايطنا بدها.
3: فرح، أنا عيسى، أنا صاحب الفكرة وأنبع الأسرار.
5: عراسي، بس هلا البروفيسور مش كتير عيسك بقى، الناس عم تصدوا بلا سميتك.
4: شو هالحكي هيدا؟
5: شو ما قالن عم يبصموا له، أكثر الأحيان عم تنقش معه، كيف؟ ما بعرف.
4: بعده عيسنا ما أحلاه.
5: ما ظنش،
3: ظنش.
4: شفت؟ قلت لك رح يجي يوم يكبوك برا، أصلاً بلش يزحطوك شوي شوي.
5: ولا ممكن، يونس ما بيعملها. عرفت بالمظاهرة اللي صارت اليوم؟
3: أي مظاهرة؟
5: ألوف من البشر احتجزت قدام مسألة أبواب، بحيث البيات انتقدوا للبروفيسور بالعدد الأخير، فاضطر مدير التحرير يطلع ويعتذر قدام كل الناس، ويحط تصحيح بالعدد جديد.
3: يا عمي هالبروفيسور خاضت الارض.
4: مبسوط؟
5: خاضت الارض وبس، برنامجه الاول على التلفزيون، ما عم نلاحق اتصالات ايميلات بالالوف، ولكن موعد مش حتقدر ما بنستقبل.
3: يا عمي هالبروفيسور خاضت الارض.
4: مبسوط؟
3: طيب اي ساعه جاي المجله؟
5: ربع ساعه زمان.
3: منشان هيك قالنا في اجتماع ضروري، ترى بده ايانا نكون حد بمذكراته. شفتي شو وفي وقلبه طيب؟
4: انت قلبك طيب.
5: الو، اي مدام، اهلا. البروفيسور منه هون، شو بتريدي؟ بس وجع المفاصل. ايه بيقول لك رح يمشي الحال، بس دفي حيلك منيح واشربي قصعين. اهلين.
3: وكفرح، هاي وصفه البروفيسور؟
5: هاي وصفتي انا، شو بدي الاحق؟ لا حيل معطر.
3: والمصداقيه يا فرح،
5: شو فاهمك بالبروفيسيوناليزم؟
3: بشو؟
5: بالبروفيسيوناليزم. هات لنشيل الفيش احسن ما نطولش اليوم.
6: بونجور، كيف كله؟
7: اهلا.
6: ولو مرت البروفيسور وصلت وبعدكم قاعدين، وخوف اذا بتريدوا.
7: بحياه الله.
6: عم بمزح، عم بتمرن فيكن، عم باخد دروس بالفوقية بمعهد فوكيست، كتير مبسوطة وعم بستفيد.
4: وادي
6: وينو يونس؟
3: والله نحن بدنا نسألك وينو يونس؟
6: ما شفته من امبارح، هو كان عنده سهرة بأوتيل تيفنيسيا وأنا كنت سهرتي بالبيبرو. بتعرفوا نحن صرنا حيلة اجتماعية مهمة، بدنا نلبي كل الدعوات.
4: يا عيني
6: عينكم تشوفوني امبارح أول ما فت على السهرة، كلهم يتطلعوا فيي ويتوشوشوا عني، ولا مصورين يصوروني والعالم يهنوني. في واحد قال لي ورقكم الرجل عظيم امرأة
5: تدفعه إلى الهاوية.
6: أصلا نجوميتي غطت على يونس، كلهم صاروا يقولوا هيدا جوز مرت البروفيسور.
4: الله يشفعك.
6: شكلي منيح كرمال المقابلة. ميرسي. بعرف
5: حضرت البروفيسور. هب
8: انصرف. استرح شباب. أنا قلت استرح شباب، استرح صبايا، جاهزين المقابلة؟
3: يونس احنا معك بالمقابلة؟
8: انت لا، بس رح نجيب سيرتك رمزيا.
3: شفتك؟
8: شو عندنا موعد لليوم يا فرح؟
5: في أربع موعد، أول واحد مع صحافي مشي المذكرات، الثاني مع شاب اسمه الفونس بده يعرف عن مستقبله العاطفي، وفي موعد مع أبو الأوادي بشجع شيرة الهوادج، عايزك ضروري.
8: بزيادة لليوم نقول باقي الموعد لبكرة.
5: في اتصالات وإيميلات.
8: نجاوب على البعض منها بانتصار الصحافي.
5: مدام سالم عم تسأل عن ابنها إذا بلاقي وظيفة.
9: إلا بلاقي إذا فتش.
7: حلو.
9: واضح، بلاقي إذا فتش.
5: مدام كيمي اللي عم تسأل عن صحة ابن زوزو.
8: إلا صحته منيحة إذا توقع.
9: حلو. صحته منيحة إذا توقع.
5: مش طويل عم يسأل عن وجع ظهره.
9: إله عنده خرزة تانية من العين والفقرة الثالثة ضربة على البنكرياس ينام على الواقف ويشرب زي زفون.
5: مدام نمر عم تسأل صار له شهر نايمة على الواقف مثل ما قلت لها. صار فيها تنام على النايم يا ترى؟
9: إلا صار فيها إذا فيها.
7: حلو.
9: وتشرب زي زفون.
5: مدام عادل عم تسأل عن علامات ابنها؟
9: إلا إذا درس بينجح. يشرب زي زفون.
5: دومازيل لورا عم تسأل عن خطيبة بالسويد.
9: إلا ما في خطر علي لأن عم يشرب زي زفون.
5: وعندك بصير برهش عم يسأل عن وضع شغله.
9: إلو أنا شايف غامي صودا فوق راسي يمر علي جبهة الجبر كيف بكون بيضت. يشرب زي زفون.
5: مدام أصمت عم تسأل عن وجع راسها.
9: إلا ألف مبروك وجع الراس دليل إنه في راس ما في شيء بيخوف وخلت تشرب
7: زي زفون.
9: لا كينا إذا بتريدوا صحة العيلة مش لعبة بلا مسح بالموضوع.
5: يونس.
9: البروفيسور.
5: مدام ريشا.
9: اليوم فرحة تعبت. إلو كله لبكرة.
3: يونس دخلك شو قصة زي زفون؟
9: ماشي ماضي كونترا مع شركة زي زفون. بيطلع لي بورسنتاج محرز على البيع.
4: تفضل.
9: هاي شريك كيف كانت سهرتك امبارح؟
6: عطلة جدا كلها بالفرنساوي ما فهمت شيء. وانت كيف كانت سهرتك شريك؟
9: عطلة جدا كلها بالعربي وما فهمت شيء.
6: فهمت عليك.
3: يونس بدي احكي معك موضوع.
9: بعدين عيسى بعدين بدي اتهيأ للمقابلة. في مذكراتي بالدق ولازم ذكرتي تكون جاهزة.
4: شرب زي زفون.
5: مين اجا؟
9: هيدا الصحافة.
6: لا هيدا سبوت المحل.
5: مين؟
6: سلمى سليمة.
3: ما غيرها تبع الكشف؟
6: ايوه.
3: اعال مكسبة زبوني الها.
9: لا ليش ليدي؟
3: ما تتكبر عني يا يونس، الله رزقك ما تبطر، البطر بداية الطفر.
5: صحيح شو فينا نكسب عالم نحن ربحانين.
6: مزبوط.
9: مين هيدي؟
3: هيدي بيتها بشارع السلاحف، بيا مريض، اما مع سكري وخيم سافر، ومهروم بواحد اسمه فراس بيدرب تنس.
4: شفت انه بعدك عايزه؟
3: اذا بدك شيء مثل العادة انا مخبى هون.
5: جود لك يونس.
6: انا وين بتخبى؟
5: على التدخيتي.
6: نعم انا ادال حرم البروفيسور.
7: على التدخيتي.
6: اوكي الشريمة بتسحرني الليلة باي مطعم.
9: على التدخيتي.
6: ارجو للعالم انك بطلت عايزهم واختزل الحياة يا سيرم فلسفة معاك.
9: تدخيتي.
4: بونجور.
9: اهلا بونجورين.
4: حضرتك بتبيعهم؟
9: كنت وبعدني.
4: كيف؟
9: ما بتعرفيني؟
4: صراحة لا.
9: أنا يونس كشف المستور، مش حضرتيني على التلفزيون؟
4: ما بحضر تلفزيون، حضرتك بتمثل؟
9: هيك شيء، أنا بقرا بالإجر.
4: أصلاً أنا ما بصدق هالقصص.
9: ما تحديني أنا بعرف أخباري.
4: شو هالخرافات؟
9: ما تتحديني لينفعوا الندموا.
4: هات لنشوف، فرجينا براعتك يا بروفيسور.
9: أنا بعرف اسمك.
4: والله؟
9: أنت اسمك سلمى.
4: بتكون تعرفني من قبل.
9: بعرف أسرارك.
4: ما عندي أسرار.
9: ما حدا ما عنده أسرار.
5: أنا عم بيّن.
9: بيّن كيف صار؟
5: برافو.
9: برافو. مش منيح؟
5: فيه.
9: مش إلك إلا.
4: نعم.
9: مش إلك إله للوالد كيف صار؟ مش منيح؟
4: عم بيرجع لورا.
9: إن شاء الله يقدم لقدام ليتحسن الوضع.
4: الله يسمع منك، بس كيف عرفت إنه مريض؟
9: قلت لك أنا بقرا بالإجر، علم قراءة الإجر علم قائم بحد ذاته.
4: أول مرة بسمع فيها.
9: أعطيني إجرك؟ أنت عندك خي مسافر وعمره 38.
4: صح، بس وين؟
9: بس وين؟ سؤال حلو بس وين؟ بتعيد السؤال على العيلة بدي أعزمك على المعروف.
4: بس وين؟
9: بس وين؟ الخطوط مش واضحين، وينك مخبى يا أزعر؟ واحد واحد واحد.
4: عم بتسكتني؟
9: روق اتحمل شوي بزكزكي تكن الإناه. هو بالحقيقة مسافر
5: كندا.
9: آه؟
5: كندا
4: عم تحكيني؟
9: لا عم بحكي الريح الشمالية، بس يبدو انه الريح الشمالية صوتها واطي. يا ريت بتعليه.
7: كندا
9: كندا. الريح الشمالية جنوبية شرقية غربية، انا وانت وريح وبس.
4: فظيع انت من السدر.
9: هيدا المطلوب.
4: خي منيح.
9: خيك بخير.
4: وينو هلا؟
9: عم ياخد دوش تحت الدوش وتروق منقوش ورايح بالبتوموش على شغله بيحشوش.
4: يحشوش؟
9: يحشوش الكندية.
4: يس مظبوط. هو مثل هلا ببلش دوامه.
9: سامعة يا ريح شمالية، هيدي عرفتها بلا جميلتك. أمي كيف هالضغط معها؟
5: سكري
9: وليه؟ سكري وليه يقصف عمره؟
4: عالي
9: رح يوطى.
4: عن جد؟
9: تنتبه على الخرز الثاني بالعمود الفقرة الثالثة ضربة على البنكرياس مما رح يسبب لها سكفيسيون.
4: شو هيدا؟
9: هيدا مرض جديد واصل على السوق، ولو مش سامع بالسكفيسيون.
4: إله دواء؟
9: أرجوك أنا ماني طبيب بس بقدر أنصحها تشرب زي زفون.
4: لك كيف تعرف كل هالأخبار؟ طيب بتعرف شو اسمه خطيبي؟
9: مش خاطبي دخليك، أنا قالوا لي مغرومي بس، يا عيساء يا ريحاء يا ريح.
4: مالي زمان خاطبي 3 أشهر.
3: هيدي فتتني.
9: 3 أشهر كثير، أنا خطبت شهر وحسيتها كثير، وبس جوزت قلت يا ريت بعدني خاطب.
4: شو؟
9: انضبي يا ريح الشرقية.
4: سمعت اللي شو اسمه خطيبي؟
9: خطيبك شاب حلو.
4: تيكس بس انت بتقلي شو اسمه ساعتها بوصل لك بالعشرة.
9: اسمه ساعديني يا ريح شمالية عليك الأمان، ما حدا ايش لك غيري. هو بالحقيقة اسمه
4: بيكشي.
9: عقل
4: مظبوط. ببلش بحرف الفه رح ساعدك، اخر حرف سين.
9: في وسين. في وسين. ارجو انه ما يكون اسمه من حرفين. في وسين.
4: هاي سلمى.
9: كيفو فراس؟
4: مظبوط منيح. طب شو بيشتغل؟
9: بيشتغل بيشتغل بال على شو؟ بال على شو؟ بال على شو؟ بال على شو؟ بال على
3: بنفذ سجاج.
4: كيف التنس معي؟
3: كيف التنس معه؟
4: شوف يوم التنس.
9: شوف يوم التنس، بس انتبه على الخرز الثاني بالعمود الفقري الثالثة ضربة على البنكرياس مما رح يسبب له كيرفيسيون. وحش تقطع يا ريح الغربية دنينا.
4: طيب بتعرف شو اسمه خير كبير لخطيبة؟
9: عماد.
4: خيو الثاني؟
9: جهاد.
4: والثالث؟
9: فؤاد.
4: طب امه؟
9: جميلة.
4: وبيو؟

0: نمر
1: سبعة سبعة
0: سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة
1: سبعة
0: سبعة
1: سبعة سبعة
0: خمس
1: أخطأ.
0: شو بك تعدي سليلي كلها؟
1: تستطيع أنت طب رح نتجوز أنا وفراق؟
0: ما بنصحكم بس رح تتجاوزوا
1: يعني هو عن جد بحبني؟
0: بموت فيكي
1: أنت بتعقي مو أنا بموت فيك مو هو رح خونه بحياتي
0: انتبهي بعد باوسي بالصفي عم تخوني
1: هذا حلويني طرخبية حلوة
0: ما بدك سكربيني بيطلع لك سكربيني أوف $100 يا جماعة
2: عظيم
0: ممكن أخذوا حصصكم 10 ب 10 ب 10
3: وأنا
0: انت 70
3: ضبي الريح الغربية ايه؟
0: شرقية
2: شرقية غربية مش مهم مهم تضبك انت فتح بينا
3: ما سمعتوا شو قال؟
1: 10 ب 10 ب 10 ب 70 شو هالعدل؟ أنت لأنت كل شيء هو أخذ كل شيء لك عيسى إذا ما رح تطالب بحقك خليني طالب لك أنا
2: جه شو ما بعرف أحكي
1: هيك لايقة خلصنا نحكيه لأن مصيره معلق فيك إذا تركته بتقطعه
2: لك يا يمنى الزلمة مش بحال جميلتي الناس عم بتصدقوا لو شو ما ترشح
1: إيه بس الله كبير بشوي برهنت له إنه ما في يستغني عنك قل له يا بزيد لك نسبة كبيرة أو بتفضحه
2: بتفضح حالي
1: تعرف شو؟ هدده يا بيعطيك حقك يا بتعطي المعلومات للبي انت مو نفسه الوحيد ويوقف على اجراءاتك يا بطل
2: يا يمنى القصه كبيره
1: اذا ما اعطاك حقك حقك تكبرها دق الحديد هو وحامي حيش يطلع لك من الجبل انه بكفي غشمني
2: يونس مش عاطل بس مش فضيله
1: شو بك ملبك عيسى انت اللي وصلته لهون انت اللي حطيت له الفكره براسه كنت انت اللي مسيطر عليه بس مش حلو انقلبت ادوار وسيطر عليك ليه
2: صراحه معك حق بس ما بعرف كيف صار له سطوه علي عيونه بخوفوني مش كانه عن جد بيعرف المستقبل ويمكن بيعرف النوايا كمان
1: عيسى رعاه هلا بعدك عم تلقنه
2: ناس ناس بخلوك تصدقي ماشيين وراه مثل الغنم بيعبدوا عبادي وقاعد يدخلوا عقلاتي والاضرب من هيك عم تزبط معه
1: عم تنوش عم بتسائب وكذب توقعات تانية ما ظبطت وطلعت فالصو بس الناس بتحكي باللي ظبطوا
2: شفت كيف؟
1: هادي عن ذكيك
2: خلص لعيونك هلا بدي احكي معه
1: ضروري حش الست قدرفت المنخيرة مش يا فراح ما بقيت هدى عن المدير علينا
2: يونس وين كنت؟
0: كنت عم فضي الزيزفون
2: يونس؟
4: يونس
0: بدك زوجي
2: شو عرفك؟
0: ولو يا عيسى نسيت اني بقرا طالع ونازل
2: شفتي؟
1: انه اذا في مجال نزيد النسبة تبعنا؟
0: قريبا جدا رح تحصل على زودي شرط تشرب زيزفون
2: كتر خيرك، عودك عنا زيزفون بالبيت؟
1: الله يسعدني عليك عم يتمسخرنا
2: طيب وكيف عرف انه بدنا زودي؟
1: صعبة هي على اساس بكون سمعنا من جوا
2: وصل الصحفي من مجلة جوعة صباح الخير يا صباح الخير
0: صباح النور يا صباح النور
2: مرحبا
0: يا هلا
2: كيف مستر كيفك؟
0: الحمد لله انا منيح انت كيفك؟
2: انا بدي اسألك انا كيفني؟
0: ممتاز ومستقبلك عظيم
2: بالصحافي؟
0: لا
2: دعيك وسيم وسوم من مجلة الجوقة
0: دعيك يونس يانوس من دريا الفوقة
2: ممتاز ممتوز لذيذ لذوذ عزيز عدود
0: تفضل بليز بلوز جلوس
2: بتشرب شي؟ شو بتحب تضيفنا يا فنان يا مفنون؟
0: زيزفين زيزفون
2: رهيب رهوب
0: بحب عرفك عستاف تبعي وقفوا بستاف إذا بتريدوا حضرتوا فرح فروح يمنى يمون وعيسى عسعوس
2: شرفنا سكرتيرتك
1: الاسيستانت
2: مساعدك
5: المانجر
2: حضرتو
0: حضرتو الكل بالكل هو صديق صدوق
2: لحن وبغني وبمشي السير نيالك
5: ما تشد ايدك
2: عن نيالك
5: لا عن جد شيل ايدك
2: استافك حلو
0: استافي من احلى استافات الموجوده بستوفي كلها تبع المساتيف المستفين اذا بتريد ستف تفضلوا
2: خلينا نباشر بالشغل انا بحب الدقه بالمواعيد وما بحب ضيع لك وقتك يا صديق يا صدوق
0: مبين عليك دقيق دقوق
2: بالاول ليش اخترت مجلتنا لتخصها وتشرفها بمذكراتك يا صاحب الذوق الرفيع رفوع
0: صراحة دفعوا لي أكثر من غيره صاحب مجلتكم دفيع دفوع
2: جواب صريح صروح يونس كاشف المستور مينك وينك ليشك قديشك
0: شو عم تاخد قياسات ولخيش ومينك وينك ليشك قديشك
2: بما معناه لوين لمين لكي
0: فرقت هلأ قول من الأول هيك يا رجل شوف لايك هون هونيك فوق
2: الله الله جواب واضح
0: في انا زلمي واضح هون هونيك فوق
2: جواب رائع
0: ما بدك تسجل
2: عم سجل هيدا الزر كابس مكبوس بعدين ما تعتل همي انا ذاكرتي ما شاء الله ببلع الافكار
0: مبين عليك بليع بلوع
2: يونس طفولتك نشأتك مراهقتك كيفن
0: الحمد لله منيح انتو كيفكم اهل منيح تبطلوا
2: الله الله ثقافي ثقافي كلتور
0: ما في انا بالكلتور كتير ما في بالكلتور كتير ما في بالكلتور كتير ما في
2: شكل زهرة بصنع قياسية بعلم قراءة الطالع كيف مين لوين
0: شوف هو لك هو حقيقة هو بشكل عام
2: يا سلام يا سلام وضوح
0: ما في انا زلمي واضح
2: وضوح
0: يا عين عليك
2: يونس
0: هاي شباب
2: وقفت قدام المراجي شو بتقول لحالك
0: البلي تسترك سطر
4: هيك بتقول لحالك؟
0: هالسؤال بلي تسترك سطر هالسؤال.
4: كتار عم يسألوا كيف فيك تشوف أو تقرأ المستقبل؟ هل هي موهبي قدرة أم علم؟
0: هي ما خصك صراحة، هيدا سر المصلحة.
4: صحيح صاروخ،
5: وانت هرق مهروق وأرجو أنه ضل بإطار المذكرات.
4: شو اللي مخليك باقي بمحل الأحذية اللي كنت تعمل فيه؟ هل هو وفى دفى أم جفى؟
5: هو كفى.
0: أسئلة سخيفة يا خي. هذا المحل بدر تخير علي، كشفت موهبتي بقراءة الإجر أنا ومقيس إصرام للناس وبقيت فيه وفاء مني إلو.
4: يعني وفاء
0: يا خي؟ كفى.
4: هيدي صور عائلية؟
0: إيه نعم، هيدي أرشيفي، خدهم بس ردهم.
4: حلوين للنشر طبعا. هيدي العائلة؟
0: إيه نعم، هيدا الوالد والوالدة.
4: أيه الوالد وأيه الوالدة؟
0: شو سؤالك حبيبي؟
4: أيه الوالد وأيه الوالدة؟
0: أيه بشوارب وأيه بلا شوارب؟
4: المشوارب الوالد؟
0: لا، الوالد بشوارب. الوالد بالكله؟ ما كيف وصفوه بالمجلة هيدا؟ مين في بظهرك انت يا ابني؟ مين
4: وانت وين؟
0: انا كنت بتاني اوضة الحايط على الحايط بروما فصورة هيك. هيدا انا، هيدا انا يا ازعر، يا انا يا ازعر. شفت وينك؟ كنت عم بتنقوز على الوالد والوالدة.
4: هودي مين؟
0: هودي خالتي وخالاتي، عمتي وعماتي، جدي وجدادة، ست وستاتة، وجيراني وجيرانة.
4: وانت وين؟
0: أنا كنت بالحمام، انحشرت بالصورة فت على الحمام. أصلاً ما بساع وين بدك تحطني؟
4: تحش حالك كنت؟
0: احترم حالك أنت؟
4: هيدي مين؟
0: هيدي صورة حماتي. حماتي شو بدك فيها؟ هيدا لهون حماتي، خليها معي. شو بدك فيها؟
4: بس حلو نشر صورة حماتك.
0: يا خي شو بدك بهالشغلة؟ بدك تبيع؟
4: بلا.
0: ما بدك ينفق العدد؟
4: بلا.
0: ما بدك تبيع؟
4: بلا.
0: ما بدك ينفق العدد؟
4: بلا.
0: ما بدك تبيع؟
4: بلا.
0: ما بدك ينفق العدد؟
4: بلا.
0: خلص ما بدك تبيع؟
4: بلا.
0: ما بدك ينفق العدد؟
4: بلا.
0: خلص شو بدك؟ ما بدك تبيع؟
4: بلا.
0: ما بدك ينفق العدد؟
4: بلا.
0: الصبح أنا وياك الليلة ما بدك تبيع؟
4: بلا.
0: ما بدك ينفق العدد؟
4: بلا.
0: ما بدك تبيع؟
4: بلا.
0: ما بدك ينفق العدد؟
4: بلا.
0: ما بدك تبيع؟
4: بلا.
0: ما بدك ينفق العدد؟
4: بلا.
0: شو بدك فيا؟ خليها معي، حي معي هون. شو بدك فيا؟ خلص شو ما بدك تبيع؟
4: بلا.
0: ما بينفق العدد؟
4: بلا.
0: اتركها معي. شو بدك فيا؟ حي معي هون.
4: ما بدك تبيع؟ بلا.
0: ما بدك ينفق العدد؟
4: بلا.
0: خلص خليها معي، خذ محل العيلة كلها مجموعة تتلفى مين؟
4: كل العيلة؟
0: كل العيلة.
4: وانت وين مثل؟
0: بلا، أنا كنت عم صورها، أنا مصورها هالصورة.
4: بدي في صورة إلك، ما في صورة إلك؟
0: في صورة الأشعة، وقت عملت صورة لصدري مشان دقت النافيس طلعت ستريس.
4: يونس
0: قلت لك ستريس.
4: كيف بلشت عندك الموهبة؟ هل هي فطرية، أكاديمية، انسيابية أم اكتسابية؟
0: هي هي اخر وحده استفسخها فيي.
4: اكتسابيه؟
0: لا اللي قبلها.
4: انسيابيه؟
0: اللي قبلها.
4: اكاديميه؟
0: اللي قبلها.
4: فطريه؟
0: اللي قبلها.
4: خلصوا
5: خلصوا.
0: فاذا اللي بعده انا موهبتي استفسخيه مع شويه فطريه مسلوقين وعجنب بطاطا مقليه. ودوق يا معلم.
4: ما شاء الله شو ملم.
0: كثير ملم، من انا وصغير بلشت مل، تصرت لم تصرت ملم.
4: زميلك
5: هي شباك؟ شباك اللي في بتكهرب؟ شباك
0: رح تروحني بالقلب؟
5: شباب
4: عذرا
5: رح روح فيا؟ شباب
0: شوي شوي علي.
5: شباب
4: عفوا
5: بكون ماشي مع حلالك. شباب شباب
0: سلي يا شباك تشوف.
5: شباب
4: عفوا عفوا
0: ما بكفي المقابله.
4: بلا.
0: ما ببيع.
4: بلا.
0: ما بكين فوق العدد.
4: بلا.
0: شو بيك؟
4: عفوا
0: شوي شوي
4: زميلك.
0: ايوه
4: قارئ طالع زميل البياتي بيقول عبر مجله ابواق انك مخرطق.
0: ايه بس ع اكاديميه هو هرطقته فطريه، هو دخيل على الهرطقه.
4: بتسمي فنك هرطقه؟
0: شو يعني هرطقه اصلا؟
4: يعني جاي من هرطقه يهرطق ويتهرطق. هرطيك هرطوك
0: هرطيك هرطوك. انا صاحبنا برج حمود عنده محل ثياب.
4: بياتي استهرتك.
0: شو عمل بياتي؟
4: البياتي استهرتك.
0: استهرتني استهرتني البياتي استهرتني. شو يعني استهرتني اصلا؟
4: هرطوك يعني كذاب؟
0: لا يا اخو الهرطو. يا خي البياتي بغار، شو بده فيي؟ كل واحد بيكون رزقته، هو بياتي وانا بياتي، ما حدش فوت بياتنا احسن ما نخبر بياتنا عليها. انت صاير محكشون كبير، انت محكشون كبير.
4: محكشون شو يعني؟
0: جاي من محكشي ومحكش ويتمحكش. لا تتمحكش.
4: فينا نحكي عن
0: لا تتمحكش.
4: فينا نحكي
0: لا تتمحكش.
4: تسمح لي؟
0: تمحكش.
4: فينا نحكي عن حياتك العملية؟ حقيقة انا بعرف انك نقلت كثير شغل. نقيل نقول.
0: كنت نقيل بالمدرسة نقول بالشغل.
4: شو اشتغلت بأيامك؟ نحن بنعرف انك ما بتستحي بتاريخك.
0: طبعا انا لو وصلت لهون حفرت بالصخر، أنا ما تعلمت لأما كان معي مصاري وما صار معي مصاري لأني ما تعلمت.
6: أول شغل اشتغلتها بحياتك تفرخ عند ميكانيسيا متعصب وحاطط صورة زعيم.
7: يا يونس ناول الفخ الـ14
6: نقلت على جراج تاني يا محلى الأولاني.
7: يا يونس ناول مفتاح 8.
4: ليش بهذيك الأيام كان في 8 و14؟
6: إيه بس بغير أسامي، كل فترة بغيروا عنوان القصمة، مرة مسلم مسيحي، يميني يساري، 8

0: هنا راديو كوكبة.
1: وخصها الطائر الفريق. شو جايب هلا شنطة القيام؟ عطر هذا طائر الفنيك. كم مرة بده يموت يرجع يعيش طيطير بجانح واحد؟ لأنه ضروري يكون في جانح مكسور. ممنوع يقول فريقين ويمشوا على نفس الإيقاع، ساعة البلد بحلق بالعيلة وما بيعودوا يقدروا يطلوا. هين وضع مثل وضع البلد، جوين حين كسرين، فنقلت من الجراج على صالون ستاتي.
2: هاي بدنا براشين.
1: كل نهار تبحيش بشعر النسوان والله يساعد بيشتغل تحت ايدان النسوان يا معلم.
2: يي ليه طالعين هيك؟
1: مدام
2: كثير منكسرين.
1: مدام
2: لولو بيشيع.
1: مدام
2: بوبيس.
1: مدام
2: يا أنا شكلي هيك؟
1: أنت أضرب من هيك.
2: جيسكار جيجي تعا شوف شغيلك.
3: لحظة لحظة لحظة شو في؟
2: عم بيجاوبنا.
3: عم بتجاوب مدام سيلاتي ومدام خريلاتي ولا؟ اطلع لبرا وحش فل.
2: برافو جيسكار.
4: ثانكس.
1: فليت من عنده ومقرر ما بدي اشتغل عند حدا، حولت سيارتي لتاكسي واشتريت نمره حمراء.
3: تاكسي.
1: هي انا سيد نفسي، على القليل في ضمان صحي، بس ما كنت عارف اني رح اوزو هالقد للضمان، طلعت بصحتي، شغلي بتعصيب بتعصيب وبهدلي على الطرقات.
3: على صديقو؟
1: مش واصل.
3: لوين واصل؟
1: على البربير.
3: بربير؟
1: مش واصل.
3: لوين واصل؟
1: شو مبين بارك بالدور انت عيسى؟ خلص خلص ذاك المشهد.
5: اه والله
1: هاي انت عجبتك القصه يا عيسى؟
5: اعوذ بالله يا خيي
1: حيالك يا عسعس. شد حيلك يا عيسى. شد حيلك يا كارلوس.
5: بربير.
1: ايوه.
2: البترول.
1: 2000 2000 2000 2000
2: طيب 2000
1: لايب 1000. كل نهار سميت بدل وشريعه مع زبونات،
3: والسواقه بلدنا مثلنا كله مأخر، كله بده يوصل قبل الكل وما حدا بيوصل على الوقت. ولك زيح يا جيب.
1: طلع راكب نزل راكب لحد ما طلعت معي بنت بتاخذ العقل.
2: هيدي انا.
1: اول ما شفنا بعضنا دبنا ببعض.
2: انت دبت قبلي، انا طولت لدبت كذب الفي.
1: ضربت فريم بارضي.
3: ممنوع الوقفه هون يا حبوب.
1: لوين موزين؟
2: وين ما بدك
1: تفضلي.
3: امشي يا حبيبي.
1: مشينا وبعدنا مشين لهلا. بالاول تبلكمت شوي وجمت فرج جنبي.
3: تحرك يا برنس.
1: بدي اقرب صوبه ومستحي.
3: قرب خلصني.
1: انا غير فيتاس وهي تضحك. انا غير فيتاس وهي تضحك. انا غير فيتاس وهي تضحك. تاني مشوار صارت هي تغير فيتاس وانا اضحك. عاشر مشوار وقع الغرام، تحمست وقررت اتجوز.
3: وقف يا حمار.
1: معك حق، يا ريت حدا نصحني وقال لي وقف
3: يا حمار.
2: يونس
1: انا عارف الجيزه صعبه هيك.
2: عينك تشوفيني فستان الابيض شو كنت طالعه حلوه، كيف فرحه كبيره.
1: واخر فرحه
3: هيدا اجمل نهار بحياه العروس، منشان هيك بتلبس ابيض
1: ومنشان هيك العريس بيلبس اسود. صرت بتشتغل دوبل يا معلم، خصوصا انه بعد سنه صار بطنا قدامها.
2: شو محليه معك صبي؟ بعرف
1: جبنا اول بنت نوره.
2: صبرني صار صبي. سكتي صار عندها بوي فريند بس بيا مش عارف.
1: ما في اعقل منها، من البيت للمدرسه من المدرسه للبيت.
2: كل يوم بتروح لعنده. ايه انا اوبن مايند.
1: ماكسيمو بتروح تدرس عند رفيقتها البنات واما بتوصلها
2: لعنده. بتقعد لها شي ساعتين ثلاثه عنده.
1: ساعتين ثلاثه وبترجع على البيت تلفين من الدرس. يا حرام يا خيي، انا واعي على تربيه ولادي، بدك تنتبه لهم بالايام يا خويي.
3: وانا عملت تربيه
1: بعد سنه حبيت عن جديد.
2: شو محليه معك صبي؟ بعرف.
1: جبنا تاني بنت ميرا.
2: ميرا تقبرني، ما معها خبر شي مثل بيا.
1: ميرا تقبرني، ذهنها غليظ مثل امها. قبل ما بيجي انا بج موتور سيارتي، 3 أشهر ما معي صلح. توظفنا هون بس ما بكفي. انت بتعرف انه مدامتي صوتها حلو؟
3: صحيح.
2: بتحب سمعت شيء؟
3: لا
1: عكتر الهموم نسيت اني فنان وضاع الفن بالكمبيالات. بس ليش ما بشيله من بيناتهم وبرجع بيشتغل؟ انا بدق ومرتي بتغني ديو.
2: اديل ويونس.
1: يونس واديل.
2: ليديز فيرست.
1: هاي بالانجليزي، بالعربي انا الرجال هون.
6: رجال.
1: خلت تتربى وبلشنا يا معلم شغل بالمطعم. هي تغني وانا عصيب، وهي تغني وانا عبي، وهي تغني وانا انبح، وهي تغني وانا عصيب. وهالشامباني عم تفتل فقروسنا وعم يفتل حوالينا البطر ونحن عايشين بالطفر. يا
6: طفل
3: بيت شامبين من فرح لسابين.
6: دوتا دوتا دوتا دوتا.
3: بيت شامبين من عيسى ليمنى.
6: دوتا دوتا دوتا دوتا.
3: عمره
1: كله كرمال يقولوا له اسمه على الميكرو ويضولوا في التاش، يضول وجهه 20 ثانية. 2000 دولار حق 20 ثانية، نحن بنفلح 8 ساعات ب 400 دولار. عقد ناس عم تتفتح مع القناني وعلى العب تنسكب بالكاسات، والجو واصل للجو ليلة عيد البطر العالمي، مباراة بالتفتيح والتفشيخ.
6: هاي
1: طفل.

0: 啥子？
1: أهلا وسهلا فيكم بمتحف البطل الوطني. نكفي بكرة إذا بدك، تعبت اليوم.
2: مذكراتك مثيرة، بكرة رح نحكي عن طفولتك.
1: الولد اللي بدك تعرف عنه يحوق قدامك، بعده عم يجرب يخترع العيب ليمرق الوقت.
2: بعيدا عن الاحتراف، فيك تقلي شو ممكن يصير معي بالمستقبل؟
3: ليك حبيبي قريبا جدا رح تنشحط من مكان ما.
2: من وين؟
1: شفت كيف؟ طلع لبرا، بكفي اليوم لبرا يلا.
2: زبطت زبطت معه، عبقري رؤيوي فظيع فظوع.
4: بدك شي شاري؟ أنا رايحة.
1: لوين رايحة؟
4: عند الماما، اخذت لها معي شوية غراض، شوفك عشية مطول.
1: ليت مواعيده بالحقي.
4: إنه شي ساعة يعني؟
1: ماكسيموم.
4: أوكي.
1: أدل. أنا بحبك.
4: وأنا كمان.
5: يونس بدي أحكي معك شوي إذا بتريد.
1: بعدين عيسى بعدين، عندي موعد.
4: قلت لك رح يجي يوم بابا يرد عليك.
5: يونس هلا بدي أحكيك.
2: بروفيسور دخيلك وصل أبو العويدي مع شبابه ومصر هلا يفوت لعندك.
1: شو بده هيدا؟
2: قال بدي يعمل معك اتفاق، هو بدي لك على السيارة المسروعة، أنت بدي للمسروعة سيارته بتتقاسم الأرباح. بلا مزبون يفهم مشوار لعنده.
1: شو هالحكي البلا طعمة هيدا؟
5: هودي جماعة السيارات دخيلكم خذوني من هون.
4: عيسى ولو أنت فزعان منهم.
5: أنا اللي لازم أفزع منهم، هودي ما فينا لأي مرة رح يصير فينا.

0: يا هلا يا هلا بالشباب يا هلا.
1: كيفك يا بروفيسور؟
0: لهلا منيح.
1: باختصار شديد، نحن قاطعين مسافة طويلة لنعمل نحن وياك دال.
2: شو؟
1: دال يعني اتفاقية، ولو ما بتعرف شو يعني دال، وين سكافتك الانفتاحية؟
0: نسيت على الكومودينا.
1: انت الناس غبية بتقصدك لتعرف عن قاتل، وطبعا في ناس بتقصدك لتعرف عن مسروقتها وين، فنحن بندلك على السيارات المسروقة، حاسس نحن قصصنا الشو.
0: السيارات
1: المسروقة! بيقول لك ينزل زيبه عن طريق فلان بنسروق الفليتاني.
0: كتر ألف خيركم.
1: والمفتاح بقلبها.
2: كمان.
1: والبنزين علينا.
2: كمان.
1: بنعبي لي اياها ما تقطع على الطريق، حرام في ضمير بالدق، بدك أحسن من هيك خدمة؟
0: شو بدهم أحسن من هيك سيرفيس؟
1: دليفري! بنوصل له اياها نحن، بدل ما يرفع مشوار لعنا وعرض حاله الخطر.
0: وعرضكم أنتم كمان.
1: بشر! نحن والخطر ولاد العم.
0: والله لازم يعني
1: انت هيك بتعمل حالك فهمانه وبتدله عليها نتعصب الاتعاب نحن وياك. 2000 دولار
0: يا بلاش.
1: 1500 لنا
0: طبعا
1: و300 لك
0: بزياده على رقبتي، بس بعد في 200
1: اتفقا. 200 دولار اتفقا. نحن تحت القانون وبنشتغل جالس.
0: ايوه. وين المواطنين تيجي تاخذ دروس بالمواطنيه؟ وين
1: اسعارنا جايه؟ مش نحن اسعار السوق، مش ملتزمين باسعار النقابه. نحن علينا السيارات الكبيره والفتاس، هيدا فرعنا الاساسي. في عندنا فرع ثاني.
0: الف مبروك.
1: فرع السيارات الصغيره الاوتوماتيك، يعني سيارات النسوانية. إذا ما دامتك سرقت سيارتها لا سمح الله، ما إلا فرعنا التالي، فرع الستاتي.

0: جاي نستر يا حرمه.
1: لك يا فرح شو عم تعمل بيناتهم؟
2: مين فرح؟
0: شو اتفقنا؟
1: على العمياني بتحب نمضي كونترا دفع على الحساب مثلا؟
0: نحن كلمتنا كونترا والدفع على الحساب وصلت، سيارتك صارت عنا. جاوب ايمن، اول مشروع ما ردلك اياها على الطريق تحتها والمفتاح بقلبها.
3: بس البنزين علي هالمرة، البنزين
0: خلاص. هيدا كارتي على يراعي من صورتي والويب سايت تبعي www.rouharasha.com. شعارنا تجي لعنا مشروع ترجع من عنا مطروح.
3: هذا كارتي انا كمان اذا بتحب www.3dwt4dwt اش بلاش فلاش حلاش اتيحو اطقشت قلبي دوت كوم. شعارنا مثل ما بتجي لعنا بتروح.
4: ايوه
0: افتتاحيه مبارك يا شباب، بخاطرك يا ابن العم.
1: الله معك كوزان، الله معكم كويزين.
4: الحمد لله على السلامه معلم.
1: عنا مزهر،
4: عنا زيزفون.
1: قلت لك مزهر.
4: فلو
0: يونس اسمعني شوي اذا بتريد.
1: بعدين عيسى بعدين.
0: هلا يونس خلصنا بقى، طفى هالكاين وصار لازم احكي. صار لي من اول تمثيليه ساكت، خلصنا بقى. انا بدي حقي.
1: حقك بشو؟
0: مثلي مثلك، انا صاحب الفكره وانا اللي بجيب الاخبار. ما بيصير 10% قليل، ولو حسبني موظف بلحقني زوده. هيدا اجحاف، هيدا ظلم، هيدا شو؟
3: قهر.
0: هيدا قهر. هيدا
1: قد ايه بدك؟
0: 50%، النص بالنص.
1: كثير.
0: انا شريكك،
1: اذا فت على الحبس بتفوت معي؟
0: لا، ليش بدي فوت معك؟
1: لانه يوم ما بدي انفضح. ما في كذب بتكفي للاخر. انا بالويل زودت مخفي، اسمع مني، خليك مخفي وتركني عم بقبض حق الفضيحه. سلا
4: اقولك هيك؟
1: طبعا
3: عيسى.
0: ايه بس
1: اذا قلت لك رح تروح عند البياتي، اذا بدك بيع الخبز والملح روح عند البياتي يا عيسى.
0: يونس انا
3: عيسى
0: يا خي معك حق، بس هيدي يمنى عم تلعب لي براسي.
3: عيسى
0: يمنى ولا كلمه. لما الرجال بيحكوا مع بعض والنسوان بيقعدوا على جنب، روح على البيت، على البيت، على البيت. وليه كيف
1: ولك رجال؟
0: خلت تتربى. يونس شو بدك؟ انا بامرك، انا معك للعظم. انت نابغة يونس، ما هو بدك خارقة. ليك فيك تقول لي شو بده يصير معي؟
1: الحق يمنع السريع قبل ما تخرب لنا بيتنا. يلا
0: ميرسي. وليه؟
1: هو اخترع الكذبة وهو صدقها. يا ويلي شو عنا منك يا عيسى.
4: وصل الفلاني بيك، تفضل معاليك.
5: علي الأمان.
4: عليك الأمان بروفيسور، وصل معاليك.
1: يا هلا بالفلاني بيك.
5: يا هلا فيك. صراحة عزيزة عندك بسرية تامة تتطورني بخصوص الأيام اللي جاي.
1: يا هلا بمعاليك، في معاليك خبرية، تفضل إذا بتريد.
5: طمني كيف شايف لنا هالوضع إقليميا ومحليا؟ صراحة أنا متخوف، الرئيس الكبير ما عم برد علي على التليفون. شو أولاً؟ رح ياخدني على ليستا معه بالانتخابات اللي جاي، أو برجع على تجارة الكتان؟
1: يصر له أصلاً، بس أنت كتر له.
5: يعني بطمن بالي أو بنقل على الجهة التانية؟
1: شو فريني معك؟ مين ما أخذك معه ومشي معه؟
5: طيب وأشغال التانية؟
1: مطاط الهم، ضربيتك مثل الليرة.
5: لا، ما بدي إياها مثل الليرة، بدي إياها باليورو لتوفي.
1: مو في أكثر من هيك، اسم الله عليك.
5: بخصوص الجماعة الكبار بعدهم راضين علينا؟
1: شو وضع ركيبك؟
5: بالوين؟
1: فإذا بعده راضين
5: والرئيس بحبني
1: كتر له،
5: والشعب بحبني
1: كتر له،
5: ومرتي بتحبني
1: كتر له،
5: أكثر واحدة عم كتر لها.
1: بدك تكتر لها من غير شي.
5: وركيبي مركيبي بالوين؟
1: إيه لا يعطيك العيف، شو بك تلحق عمرتك وعالشعب؟ يا مرتك يا الشعب.
5: أنا فضل الشعب بيحمل ما على لمين
1: للشعب.
5: ايه واخر ضربية شو؟
1: ما تفهم، اخر ضربية زابطة.
5: اذا فعلا زابطة لك اكرامية كبيرة.
1: ما بدي اكرامية، بدي منها خدمة.
5: مر.
1: في واحد من زلمك اسمه جلبوط.
5: شو بو مرهج؟
1: عمل معي ضرب وسخ من زمان، بدي يجي لهون ويعتذر مني.
5: هيدا ما بنقدر نزعله، بصيني في الرئيس الكبير، نقي غيره.
1: بدي يقله
5: ولا ممكن؟ هيدا قوي
1: اقوى منك، وانه زلمتك.
5: انا زلمت الكبير، ما في يزعله.
1: وعشو عامل حالك زعيم لكان؟ فرد زلمك تتعدى على الناس بالطرقات وما فيك تعمل معها شيء.
5: هودي بيحموني.
1: ونحن مين بيحمينا؟
5: ما ترفع صوتك بوجهي، ما بحيلك تحكي معي هيك. انت شافت بصار، لا راح ولا اجا.
1: فشرت، انا بالاساس فنان. من ورا سياسة امثالك سكرت بوجهي ورحت على التبصير. انت اصلا شو جاي تعمل عندي؟
5: انا جاي لعندك لريح بالي، مش لسم بدني وانزل.
1: ما انت عم تنزل على الانتخابات، شو بدك نزلي اكثر من هيك؟
5: فتكبر بكلام انت مش قده، واذا فنان ما بيحق لك تهاجمني. انا الفلاني.
1: انت ماشي، نحن اللي بنعملك.
5: ما حدا ضربكم عيدكم.
1: الجوع بيضربك عيدك، بيضرب قلبك وكرامتك. نجبر نطلعك ممنوع نعرف ننزلك.
5: فزين انتوا بتحملوني، ليه ما بتحسبوني يا شاطرين؟
1: لانه مش شاطرين، بندعي الشطاره، غرقانين بالتبعيه، علقانين بحلبه الخوف مش عم نعرف نطلع منها.
5: بالنتيجه نحن بنمثلكم كما تكونوا، يولى عليكم.
1: هات رقبتي فيها.
5: شفت كيف؟ بسكر على الموضوع، خليك بحالك يا فنان.
1: مش كل الناس مثل بعضها يا فلاني، انا لو بدي موت من الجوع بسمح لحالي اي حدا مثلك.
5: يسلك، هذا شرف الك. فنان شو قدام السياسي؟ السياسي نصك الا.
1: السياسي ماشي، بس تخلص مرحلته بتخلص حياتي. الفنان بس تخلص حياته بتبلش مرحلته قدامي.
5: ناس بيحترموا السياسي بصيروا معلق فيه، انتوا لقلوا المجرد تسلاقي.
1: نحن منقول عم نمثل والناس بيصدقونا، انتوا بتدعوا الحقيقة وما حدا بيصدقكم. نحن منبقى بالذاكرة، انتوا بتنكبوا بير النسيان وبتدوبوا مع الزمان. نحن منكتب بدنا نقوله، انتوا بكتبوا لكم اللي بكتبوه. مين كتب لك هالخطاب يا فلاني؟
5: نحن منصنع بطولات ومنكتب تواريخ.
1: انتوا بتصنعوا ويلات دمار وصريخ.
5: نحن منكتب مساير ومنرسم دروب.
1: انتوا ضميركم طاير وبتعملوا حروب.
5: نحن منكتب حضارة وبالتكتيك بنعطي دروس.
1: انت بتلغي الحضارة لتعبي جيبك فلوس.
5: نحن اصحاب المطرح، انتوا اصحاب الكمبيالات.
1: نحن منطلع على المسرح، انتوا بتنزلوا انتخابات.
6: نحن منطلع على المسرح، انتوا بتنزلوا انتخابات. نحن منطلع على المسرح، انتو بتنزلوا انتخابات.
1: العالم بتزقف لك فرض شارية وما بتفهمها، شغلك كله لهالارض ونحن شغلنا للسما.
5: أيوب يونس، انا فيني حطك بالحبس.
1: احسن من الحبس اللي انت فيه. شوف قد في ناس بيسبوك وبيحبوك، بيحبوك مصلح، بخافوا على مصير ولادهم منك.
5: جاي لعندك لتهزقني؟
1: انت هزقت حيلك بمجرد جيت لعندي.
5: يونس، هيدا الكلام بدك تدفع حقه غالي.
1: لك روح شوف كيف بدك تضبش لبيطك وانتبه عركابك يا فلاني.
7: يونس ليش عملت هيك؟
1: قادر تحمل انتلو يا فرح؟
7: هذا بيأذيك؟
1: يبلط البحر.
7: في مدام اتصلت قال بدها تسألك عن ابنها.
1: تعبان فرح، تعبان، اجلها لبكره.
7: بس لا، ضروري ترد عليها بحيث عم تسأل عن ابنها المخطوف. صار له زمان.
1: شو بدي اقول؟ خايف إلا ابنك بخير عايشها بأمل مزيف، أو إلا ابنك مش بخير وعايشها بحزن مزيف. ما تقول لها شي، شو ما بقول لك؟ إلا إنه رح تلتقوا يوما ما. كان بدي بهالشغلة يا عمي، أنا شغلت الموسيقى شو جايبني لهون؟ أنا ما كان بدي، أنتوا شريتوني بالقوة، أنا ما كان بدي.
7: طيب بعد في موعد واحد لليوم بتاخذوا؟
1: تعبان فرح، تعبان، أجلهم كلهم لبكرة.
7: بس حرام، شو بفرق صار له ساعة ناطر برا وهاتوا فاهم مشوار بعيد، شوفوا على السريع وارتاح ما بدك، ما بقى في غيره.
1: خليه يفوت.
7: تفضل يا حبيبي.
8: بونجور عمو.
1: هلا عمو.
8: سوري بونجور بروفيسور.
1: قول على السريع شو بدك.
8: عمو أنا مصاحب وبدي أشوف صاحبتي إذا عن جد بتحبني. عمو
1: بحياة الله عمو.
8: إنه إذا بتعمل معروف.
1: شو اسمها صاحبتك؟
8: اسمها نورة.
1: بنتي اسمها نورة تقبرني، قد إيه عمرها صاحبتك؟
8: 14 هيك شيء.
1: من جال بنتي شو اسمه بيا؟
8: ما بعرف، ما بتقلي، البيا معروف ما فيها تقلي منو.
1: والبلي إذا معروف شو أوباما هو؟
8: شفت؟ بس بعرف إنه أمها اسمها أديل.
1: شو اسمها اما؟
8: اديل.
1: وين قاعدين؟
8: حي البلانه بنيت زليح في طابق تاني.
1: وصلت، تفضل فوت عمي، ليش واقف على الباب؟ قد ايه لك تعرفها ولا ايه؟
8: من 3 اشهر بتجي لعندي على طول.
1: والله؟
8: بتقول لها بقى انا رايح تدرس عند رفقاتها.
1: ايه
8: تكون جاي لعندي.
1: بحياة الله.
8: بيا ما معه خبر شيء، هاته غاشي وماشي.
1: احترم حيلك يا ولد. مش هيك بيحكوا على اكبر منه، عيب عمو.
8: ما اما الكل بالكل بيضحكوا عليه وهو بيصدق اما قوي.
1: هيك معك حق. شو اسمك انت؟
8: الفونس.
1: الفونس لك، الفونس لك.
8: بدي اعرف اذا بتحبني. لا ما عم بفهم لك، كل يوم شكل مزاجية. اليوم مثلا شفتها مع شادي.
1: كمان مع شادي؟
8: ما بيصير. شو اقول لك، بس مع السهرة الليلة بصراحة كل شيء.
1: اوعى تقرب على البنت يا ابني.
8: ايه بس مش لازم، يعني يا شادي.
3: لا انت ولا شادي، لانه اذا عرف فيك بيا بشقفة بتشقيف.
1: بيا عكس ما انت مفكر يا حبيبي، بيا مش غيشي ابدا. بيا ديك، بيا نمر، بيا فاهم؟
8: ايه بس اما بتقلي غير هيك.
1: شو بتقلك اما؟
8: اما بتقول انه جوزها مشيش.
1: مشيش بعينك.
8: ما معه خبر شيء.
1: معه خبر كل شيء، بس هو ما بدوش يحكي بحيث انه حربوه.
8: بتقلي المي ماشي من تحت جراي يا عمي.
1: وين في مي يا عمي؟ وين شايف مي يا عمي؟ اوعى تقرب على البنت لانه مش طايقتك، لا انت ولا شادي.
8: نويت هيك قويت هيك.
1: كل اللي نويت هيك.
8: امبارح مثلا طلبت منك 50 دولار عيزة.
1: ايه؟
8: اخذتها من جيبي تبيع بالسر واعطتني اياها. شو بتكون ما بتحبني؟ جيت لعندك لتبصر لي فيها.
1: هيك لها مصريتي حلال.
8: بس شو بقى مولولك؟
1: ولا شيء.
8: انا بحبها بس صراحة بخاف تطلع مثل امها.
1: هيك معك حق.
8: لان امها مش ولا بد مصاحبة واحد.
1: شو قلت؟
8: امها مصاحبة واحد غربية، بتوصل لها لعندي بتروحي وياه.
1: ترم حالك يا ولد.
8: صدقني انا بشوفها، مرة سمعت عم تقول له ما تتكلم حياتي، قول له عطيني مثل عادة.
1: لا لمين بتقول له هيك؟
7: لصحابها، ما عجيب يا شكل.
1: اطلع لبرا ولا
7: ليه؟
1: اطلع لبرا ولا
7: شو لك بتحبني؟
9: اطلع لبرا ولا ما رح تطفي اللي حبيتها هلا.
7: في شيء؟
9: انا اسا ادل عندك
7: يا عمرك، بس ما خبرني شو فيه.
9: لما تكون خبريه مش مضبوطه يا فرح.
7: شو هي؟
9: انا فاشل يا فرح، كل الناس عارفه الا انا يا فرح.
7: ليش عم تحكي هيك؟ الو كيفك ستنا؟ ست ادل عندي؟
9: ادل ويني؟
7: اه بتعرفي وينها؟ شو قلت لك؟
1: عند امي.
7: فهمت عليك.
1: خلاص فرح وقف هون، بقاش بدي كفي.
7: ليش عم تحكي هيك؟
1: بقاش في الا انا وياك يا فرح. اجى لعندي تبصر له ان بصر لي هو. عم فكر كفر عن ذنوبي وخبر الناس الحقيقه.
7: ما حدا بصدق.
1: انا بدي اقول له اني دجاني، كل هالاخبار فبركه من عندي.
7: حتى لو انت قلت ما حدا رح يصدق. الناس انعموا قلوبها وصاروا عايشين اخبار التوقعات، ولا ممكن تقبل الحقيقه. لحقته ومشي حيلك، كفي.
1: خسرت كل شيء. بدي ارجع اكل من عرق جبيني يا فرح لو مش رح اشبع.
7: شو بدك اعمل؟
1: ضبب ورجعي مطرح ما كنت.
7: بدك ترجعني على الصرامه؟
1: ليش فكرك انت تركتون؟ يا محلى هديك العيشه. كل شيء بحقه يا فرح، حتى الفرح.
7: حضرتك يونس يانوس؟
1: اي نعم.
7: انت مطلوب بتهمه الاحتيال واختلاس اموال الناس.
1: بعرف.
7: في مذكره جلب بحقك احنا جايين ننفذها.
1: اذا بتريد ننفذها على السريع.
7: يونس ما غيرك؟ البروفيسور؟ ما تفهمني، ما كنت عارفك انت. دخيلك هيدا البروفيسور، اذا كمشناه بنخرب البلد وبصير فيه مظاهرات.
10: بروفيسور الله يخليك، شفلي رح يحرقونا قريبا.
7: بروفيسور مرتي رح تحبل.
1: مرتك حبلي ومكتره.
7: بتوخذنا بروفيسور، بس نحن بننفذ الاوامر. في شكوى عليك، ما بعرف من اي بلا اخلاق.
1: هلا بلحقكم، اعطوني دقيقه لحالي.
7: رح نترك برا بروفيسور.
10: بروفيسور ممكن تمضي لي اوتوغراف لمدامتي؟
1: هلا بالروحه.
11: اوكي.
1: طلعت بعرف اخبار كل الناس الا اخبار بيت. عجبك يا جدي؟ طلع في فوق وتحت وانا تحت التحت. لشو قلت اللي تخيل لك لوين وصلت؟ عجبك؟
11: شطحت بالخيال يا يونس، رحت لمطرح مش لازم تروح له.
1: معك حق، خليني واقع بالواقع. اشرف
11: رجع لعائلتك يا يونس، واشكر ربك وبس. طموح حلو بس لحدود الخير. رجع يا يونس، رجع رجع.
1: خلص رح وقف هاو، اصلا خلصت التمثيليه.
12: يونس
7: يونس رد علينا.
12: يونس بتشي شريف؟
7: يونس وين رحت؟
1: عند جدي.
7: كيف؟
1: كنت عم بحكي مع جدي.
7: شو قال لك؟
1: قال لي تخيل
7: قصدتنا قلبنا. هيها
1: شو هي؟
7: هيها تخيل. انا من زمان قلت لك تخيل معي شو كنت بتصير فوق الريح وكلنا مستفيد معك.
1: شو عم تحكي؟
7: بتذكر لما قلت لك في فكره براسي ما حدا غيرك قادر ينفذها؟
1: قلت لي تبعها.
7: ولكن بلا هيها.
1: لا لا لا ولا يمكن.
7: ممكن نص صارت لك فرصه بتتعود. مسرح مزرات ذهب، اسمع مني يا يوني.
1: عيسى ما تكفي،
7: خلينا نقب كلنا على وجه الارض.
1: عيسى وقف هون بلا افكارك الخطره.
12: شو عم تحكي؟
7: جوزك قادر يعمل مصاري كثير اذا بتعاون معي.
12: كيف؟
1: لا دخيلك يا عيسى، ما تقولها بلا تبصير.
12: تبصير؟
1: هذه مش شغلتنا، بتودي للمطارح ما بتسوى.
12: عن شو عم تحكي حبيبي؟
1: وين كنت أدين؟
12: هون. انت وين كنت؟
1: وين كنت أدين؟
12: فيني كون كل الوقت عم تحاول توعيك معنا. انت مدري وين صرت؟
7: صار لك وقت صافي مش عم ترد علينا، فكرنا بك شيء.
1: يونس حاسس بشيء. فرح انت ادمي يا فرح.
7: خليني اياه.
1: بس انت حي كبير، انت وعد قربي صوبه، انت حي كبير انت.
12: يونس ليه عم تحكي معي هيك؟
1: وين كنت أدين؟
7: ايه علينا
12: حبيبي، وين رح راسك؟
1: ما توخذوني يا جماعه، شطحت بالخيال كثير. خلونا هيك، صدقيني يا أدين هيك منيح.
12: خلي عيسى يعطيك فكرته يمكن منيحه.
1: بلا افكار، وقلت لك هيك منيح.
7: انا فكرتي
1: قلت لك لا.
7: لك ليش لا؟ والله مصلحه مهمه. كونتينر تصليح دوليب على الاوتوستراد، حط لك جوره قدامه ولحق على شغل يا معلم.
12: حبيبي شو بتحكي حلو؟
7: وانا بحكي لك الريس من شان الرخصه.
1: ريس؟
12: من ابن خالته.
7: ابن خالته.
1: والله فكره مش عادله يا يونس، مو ضمشي معها.
12: ليش هو في غير دوليب؟
7: في امن انه فيك بتغيره.
12: بدك شي شيري؟ انا رايحه.
1: وين رايحه؟
12: عند الماما.
1: اكيد.
12: يلا صار بدك حكيم، انا ماشيه.
1: ما تفرزوني يا جماعه، بس خيالي ولا ممكن يصير حقيقه. تخيل انت بخيالي ذكي، انت محتالي قدام مش ولا بده، وانت غني كبير.
7: الله يحقق خيالك يا رب. لك يا يونيس سمعتك عم بتقول تبصير ما تبصير، والله منيح على هالفكره.
1: عيسى ما تكفي
7: تمثيليه ولا اهيه من هيك. تفتح مكتب الاريتوكار.
1: عيسى واقف هون.
7: انا شفتك الاخبار بالتفصيل وانت بتقول اني هم متمهنج.
1: سكوت عيسى.
7: شلبيات احسن منك يا حو قبر ليره مكسر الارض.
1: الله يخليك سكوت.
7: نحن شعوب الانتصار.
1: لك سكوت.
12: طوشنا حبيبي. وين سيارتك من هون؟
7: شو؟
12: تلاقونا السيارة.
13: وين صفصتيها؟
12: هون رحت السيارة.
7: معقول ولو شو الواحد عز النهار؟
1: يا عيسى تحرك.
7: ما في عم شي يا خيي.
1: طيب معك رقم البياتي؟
7: لشو؟
1: ليدلنا على السيارة.
7: ايه بفيدك أكتر مني.
13: ولك تحركوا، شو ما في رجال.
1: هو
14: ما في بس جايينا.

0: بروفيسور بيتي، عرفت لنا عن سيارة؟
1: سيارتك بتلاقيها على الطريق تحتها والمفتاح بقلبها.
0: كتر ألف خيرك. طيب وضعي بيتحسن؟
1: شراب زي زفون.

0: معكم أيمن البناي من لوكسمبورغ، أسمع دوماً راديو كوكب.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكب.

0: انا جابرييل جيلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل انحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مره 001-438-404-4000. معكم راديو كوكبه.

قالت بتحبني وشهقت بالبكي، قالت بتحبني وشهقت بالبكي.

0: كتير مش قبلك.
1: نفس الكلام.
0: أنا تغيرت
1: وأنا كبرت.
0: أعطيني فرصة.
1: روح خليك عايش لوحدك.
0: انسي الماضي، انسي كل ذكرى فيها ألم.
1: نظرتك كل هالعمر تسمع نفس الكلام.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: اليوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة، سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.

0: هنا راديو كوكبة،
1: لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
1: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير،

0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
3: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر، الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
3: السر الرابع، التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
3: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
3: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح، آمين.

جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منها.

حياكنا الشلحات الحلوة، وسالم كان يحبها زرقة، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، وهالشلحة وحدة رح تبقى.

صارت الساعة 9 الصبح بكوكب صباح الخير. نتمنى لكم نهار حلو ومنتمنى تضلوا دايما معنا على السمع لحتى نتابع نحن وياكم كل شي عم بيصير هاليوم، حتى نتابع نحن وياكم الأجواء الحلوة وببعض الأحيان الأخبار يلي عم تنعكس علينا بحياتنا اليومية.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

الأشطار حكيوا بمقتمك أشعار، لكن ما قدروا حقك يوفوك. العيب مش بالشعر والشعار، حروف اللغة ما بيقدروا يحووك. كيف فينا نحتوي الأنهار يلي بدفء الموهبة سقيوك؟ شلال هادر بالعطا فوار، الحجار من كتر الشجن سمعوك. طليع يا طالع بضو نهار، طليع يا طالع بصبح نهار، خيوط العتم ما بيقدروا يطفوك. حمدان يا بستان من أزهار أو طار على لحن الزجل غنوك. يا شاعر الثوار والأحرار ساحات عز المعركة عرفوك. يا شاعر الإبداع والأفكار لام الحبر بمي التبر كتبوك. انت يا مكلل بتاج الغار عار علي بكبرتك نسيوك. يا ما قصايد قلت عن تجار باعوا الوطن ومثل الوطن باعوك. حقك وسام الأرز يا جبار اللي حقك ليش ما عطيوك. انت يا مكلل بتاج الغار عار علي بكبرتك نسيوك. يا ما قصايد قلت عن تجار باعوا الوطن ومثل الوطن باعوك. حقك وسام الأرز يا جبار اللي حقك ليش ما عطيوك. لكن بتعرف يا ملك شو صار من بعد ما بأرض الوفا حطوك؟ لكن بتعرف يا ملك شو صار من بعد ما بأرض الوفا حطوك؟ تسلى الإله الشعر أبرك زار، جمع أوافي لقلتها وحملوك. وفيك الوحي رفرف جناح وطار لفوق عأبعد سما علوك. وعمروا النجمات فوق مزار سياج وميد البرق والغيمات، وحفروا سما بقلب السما وغفوك. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالي ما بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديال.
1: إن عانق الورد غصون الحبق، أو لمس الوزال خد الأفق، أو عشعش الصعتر في حارتنا، وتسلق العليق جنب الطرق، وتعملق الجميز يحرس دربنا، وتلون الليمون للمفترق، وتنفنف الزهر على لوزتنا، وافتر ثغر النبع بالمندلق، وترقص النور على جدولنا، فتنغم العصفور بالمتدفق، وتفتح الريحان في خلتنا، فتبارك الزيتون فوق العبق، وتغلغل الكرم على شرفتنا، يروي حكايات الحنين العاشق، وتهاوت الشمس على بستاننا ألقا فظلا غارقا في الألق، أو رجع الوادي صدى أجيالنا، ما أبدع الخلق وما لم يخلق. شرع فؤادك بيتنا، أرواحنا هذه خواب الزيت والمتعتق.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

أمرة الحب سقينها أما قلبي تنسيني أمرة الحب س

0: أنا مايل مر بالسيارة وبالمكتب ووين ما كان بتسمع على راديو كوكبة من أوستن تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001 438 404

Quieta vida, quieta vida. أنا بديك تكوني وحدك يلي بريدك وتخليني بقلبك وتحب

دخلت جنة عدن لقيت شجرة حور.

لما شفت عشقت لحقت وما بعرف مدري من وين كانت جاي ومحلاي وعم تطمح.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالي ما بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديان.
1: إن عانق الورد غصون الحبق، أو لمس الوزال خد الأفق، أو عشعش الصعتر في حارتنا، وتسلق العليق جنب الطرق، وتعملق الجميز يحرس دربنا، وتلون الليمون للمفترق، وتنفنف الزهر على لوزتنا، وافتر ثغر النبع بالمندلق، وترقص النور على جدولنا، فتنغم العصفور بالمتدفق، وتفتح الريحان في خلتنا، فتبارك الزيتون فوق العبق، وتغلغل الكرم على شرفتنا، يروي حكايات الحنين العاشق، وتهاوت الشمس على بستاننا ألقا فظلا غارقا في الألق، أو رجع الوادي صدى أجيالنا، ما أبدع الخلق وما لم يخلق. شرع فؤادك بيتنا، أرواحنا هذه خواب الزيت والمتعتق.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور ديان.

أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديان.
1: إن عانق الورد غصون الحبق، أو لمس الوزال خد الأفق، أو عشعش الصعتر في حارتنا، وتسلق العليق جنب الطرق، وتعملق الجميز يحرس دربنا، وتلون الليمون للمفترق، وتنفنف الزهر على لوزتنا، وافتر ثغر النبع بالمندلق، وترقص النور على جدولنا، فتنغم العصفور بالمتدفق، وتفتح الريحان في خلتنا، فتبارك الزيتون فوق العبق، وتغلغل الكرم على شرفتنا، يروي حكايات الحنين العاشق، وتهاوت الشمس على بستاننا ألقا فظلا غارقا في الألق، أو رجع الوادي صدى أجيالنا، ما أبدع الخلق وما لم يخلق. شرع فؤادك بيتنا، أرواحنا هذه خواب الزيت والمتعتق.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.
1: خوفي إلك شو بحس لك وإن بطل أصحى تهرب من

صارت الساعة 3 بعد الظهر، ومثل ما بتعرفوا الساعة 3 يعني صار فينا نقول مساء الخير. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا، معكن من راديو كوكبة عم نواكبكن بيومياتكم.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

الأشطار حكيوا بمقتمك أشعار، لكن ما قدروا حقك يوفوك. العيب مش بالشعر والشعار، حروف اللغة ما بيقدروا يحووك. كيف فينا نحتوي الأنهار يلي بدفء الموهبة سقيوك؟ شلال هادر بالعطا فوار، الحجار من كتر الشجن سمعوك. طليع يا طالع بضو نهار، طليع يا طالع بصبح نهار، خيوط العتم ما بيقدروا يطفوك. حمدان يا بستان من أزهار أوطار على لحن الزجل غنوك. يا شاعر الثوار والأحرار ساحات عز المعركة عرفوك. يا شاعر الإبداع والأفكار لام الحبر بمي التبر كتبوك. انت يا مكلل بتاج الغار عار علي بكبرتك نسيوك. يا ما قصايد قلت عن تجار باعوا الوطن ومثل الوطن باعوك. حقك وسام الأرز يا جبار اللي حقك ليش ما عطيوك. انت يا مكلل بتاج الغار عار علي بكبرتك نسيوك. يا ما قصايد قلت عن تجار باعوا الوطن ومثل الوطن باعوك. حقك وسام الأرز يا جبار اللي حقك ليش ما عطيوك. لكن بتعرف يا ملك شو صار من بعد ما بأرض الوفا حطوك؟ لكن بتعرف يا ملك شو صار من بعد ما بأرض الوفا حطوك؟ تسلى الإله الشعر أبرك زار، جمع أوافي لقلتها وحملوك. وفيك الوحي رفرف جناح وطار لفوق ع أبعد سما علوك. وعمروا النجمات فوق مزار سياج وميد البرق والغيمات، وحفروا سما بقلب السما وغفوك. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

0: على إذاعة راديو كوكبة، وبتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديان.
1: إن عانق الورد غصون الحبق، أو لمس الوزال خد الأفق، أو عشعش الصعتر في حارتنا، وتسلق العليق جنب الطرق، وتعملق الجميز يحرس دربنا، وتلون الليمون للمفترق، وتنفنف الزهر على لوزتنا، وافتر ثغر النبع بالمندلق، وترقص النور على جدولنا، فتنغم العصفور بالمتدفق، وتفتح الريحان في خلتنا، فتبارك الزيتون فوق العبق، وتغلغل الكرم على شرفتنا، يروي حكايات الحنين العاشق، وتهاوت الشمس على بستاننا ألقا فظلا غارقا في الألق، أو رجع الوادي صدى أجيالنا ما أبدع الخلق وما لم يخلق. شرع فؤادك بيتنا، أرواحنا هذه خواب الزيت والمتعتق.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور ديان.
2: انتو برفقة راديو كوكبة.

0: بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي عن أيامك العز والأيام البخيلة. فنك زكي بلحن دافي، وصباحي شيب ليلك الغافي، وصوت الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغني لي. بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي، شمس الدين من عندك بتشرق، بمسبحة بركعة بصلة ترتيلي، وبركات من السما وهبة تعبي صبر بقلوبنا العليلة. الحجر شجر تراب البشر حتى المدافن فيك تعنيلي، ليلك عنيد نهارك سعيد، وجناح مكسر يطيرها خليلي. ومهما زعلت على المعاصي عاصي، ومن السما منصور على المحنة الطويلة. وإذا على القهر شي ليلي نسيت صليلك، من جبل زيتونك انت صليلي.
1: هنا راديو كوكبة.

0: Anna Gabrielle Jolie بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكم راديو كوكبا.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

كتار حكيوا بمقتمك أشعار، لكن ما قدروا حقك يوفوك. العيب مش بالشعر والشعار، حروف اللغة ما بيقدروا يحووك. كيف فينا نحتوي الأنهار يلي بدفء الموهبة سقيوك؟ شلال هادر بالعطا فوار، الحجار من كتر الشجن سمعوك. طليع يا طالع بضو نهار، طليع يا طالع بصبح نهار، خيوط العتم ما بيقدروا يطفوك. حمدان يا بستان من أزهار، أوطار على لحن الزجل غنوك. يا شاعر الثوار والأحرار، ساحات عز المعركة عرفوك. يا شاعر الإبداع والأفكار، لام الحبر بمي التبر كتبوك. انت يا مكلل بتاج الغار، عار علي بكبرتك نسيوك. يا ما قصايد قلت عن تجار باعوا الوطن ومثل الوطن باعوك. حقك وسام الأرز يا جبار، اللي حقك ليش ما عطيوك. انت يا مكلل بتاج الغار، عار علي بكبرتك نسيوك. يا ما قصايد قلت عن تجار باعوا الوطن ومثل الوطن باعوك. حقك وسام الأرز يا جبار، اللي حقك ليش ما عطيوك. لكن بتعرف يا ملك شو صار من بعد ما بأرض الوفا حطوك؟ لكن بتعرف يا ملك شو صار من بعد ما بأرض الوفا حطوك؟ تسلى الإله الشعر أبرك زار، جمع أوافي لقلتها وحملوك. وفيك الوحي رفرف جناح وطار لفوق ع أبعد سما علوك. وعمروا النجمات فوق مزار سياج وميد البرق والغيمات، وحفروا سما بقلب السما وغفوك. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.
1: A melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
2: أنتم دوكا أكنت سمعوا راديو كوكبا.
3: Ahora están escuchando Radio Kaukaba.
4: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukaba.
5: أنا ديما نسمع راديو كوكبا.
4: You are now listening to Radio Kaukaba.
6: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبا.

0: كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشاعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الأول، عندما اعتمد يسوع على يد يوحنا، ثمرة هذا السر البنوة للأب.
2: العزلة بتعني بأوقات كتير أنه الشخص عم يشعر بأنه غير محبوب أو مش حاسس بالأمان، ولكن هالإنسان بينسى أنه نهار معموديته انفتحت السماء واستقبلته عائلة الثالوث مثل ما صار مع معمودية يسوع على نهر الأردن وصار ابن للأب. معمودية يسوع هي تتذكرنا دايما أنه نحن أبناء مش عبيد أو سواح على هالأرض. قد ما نحن نتخلى عن السماء هي ما بتتركنا أبدا. معقول بي ينسى ولاده؟ إذا الأشرار وما بينسوا، كيف إذا كنا عم نحكي عن الله؟ مريم نمحت الظلمة من حياتها لأنها آمنت إنه الله هو بي قادر يحضنها ويزرع بقلبها فرح السماء من قبل ما تصير هي بالسماء. علمينا يا مريم نعترف بهويتنا السماوية، ببنوتنا لله، وبوقتها رح نقدر نقول أنا أمة الرب. آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثاني، عندما أظهر يسوع مجده في قانا الجليل، ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس.
1: عرس بقانا الجليل وجمعة ناس مشاركة وحضور وشهادة للحب الكبير حتى تكتمل الفرحة بين الحاضرين، بس فضيت الخوابي وما عاد في خمر. يسوع ومريم من بين الناس الحاضرين، ومريم بشدة ملاحظتها انتبهت، ولا تنقذ الموقف التجت لابنها وهو بدوره ما خيب أملها. وكانت أول أعجوبة تحولت المي لخمر احتراما للحدث وطما ينقص شي على المعازيم. وهون في تأكيد على قدسية الزواج المسيحي ليعلمنا كيف نتأيد بالقيم الأخلاقية، كيف نوثق بمريم ونآمن بقدرته هو ابن الله. من قلب حياتنا ومن قلب أفراحنا منلتجي دايما لمريم حتى يظهر مجد الله، ونعرف كيف نعيش أعراسنا اليوم مثل ما احتفلوا بعرس قانا، بعيد عن كل المظاهر والبهرجة، ونركز على معنى الارتباط المقدس، ونسلك درب القداسة من قلب هالبيوت الصغيرة اللي معرضة للسقوط إذا نسيت الله وفقدت الرجاء. بدنا نسعى دايما لنزرع القيم بعقول أولادنا اللي نحن وحدنا مسؤولين عن تربيتهم وتحت نظر الله، لنعرف طعم الهنا والسعادة الحقيقية اللي أكيد ما بتتحقق إلا بمعرفتنا العميقة إنه إلهنا قدير وبيحول المي لخمر، يعني قدي قادر يحولنا لناس جديد. منملك طاقة هائلة من الحب اللي بتخلينا نلاحظ وننتبه ونعرف إنه من دونه حياتنا فارغة وما إلى معنى.
0: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك،
4: مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الدهر.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثالث عندما أعلن مجيء ملكوت الله والدعوة إلى التوبة، ثمرت هذا السر الطوق إلى الملكوت.
1: يا يسوع المسيح الملك، نحن من سبحك. أنت ابن الله اللي جيت على الأرض تتعلن عن ملكوت الآب وترفعنا معك للسماء. أنت القدوس اللي أظهر ذاته بأقواله وأفعاله وأعماله ودعا البشر للتوبة والسير صوب القداسة. أنعم علينا يا رب بروحك القدوس تيوبخنا ويقدبنا ويرشدنا لطريق الحق. هو يلي بيقدسنا وبينعم علينا بمواهبه السبعة وبيساعدنا تنثمر بالحياة إيمان وعطاء صلاح ومحبة. أعطينا يا رب نشبك سوا أيادي الحب المعطاء ونمشي سوا صوب الملكوت ونستحق الحياة الأبدية والتنعم بحضورك بالسماء. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن

0: أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك، الرابع عند التجلي الإلهي على الجبل. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع.
1: قدام تجليك يا رب على الجبل منترجى هلأ وبكل وقت تتجلى بحياتنا مع كل العتم اللي مغلفتنا، مع تألق مجد الألوهة وبياض الطهارة الناصع. منترجى هلأ وبكل وقت نعرف نتطلع صوبك لما نكون بعتمة الضعف وسواد الخطية. تجليت يا رب وهدفك تظهر مجدك قبل مجد الصليب لحتى تشدد تلاميذك وتحضرن لليوم الموعود. تجليت ونور مجدك بده يضوي عتمة البصر والبصيرة. تجليت

0: هنا راديو كوكبة
1: تتجلى فينا ومن خلالنا محبتك ورحمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين.

0: أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الخامس، عندما قدم يسوع ذاته في العشاء السري، ثمرت هذا السر مشاركة في الذبيحة الإلهية.
1: بأقل وقت ممكن قصدت تنخبز تتكون دايما بيناتنا. أخذت أصغر شكل ممكن حتى ما تاخد محل من مساحتنا على الأرض. ما تعديت حدود بيتك تتسكن معنا. ما وضعت قوانين هايلة حتى تحضر. ميرون البركة وطهارة القلب شرطك الوحيد. تخطيت كل توقعات الإنسان وكل حساباته وفرجيتنا شو هو ميزان وشكل ومضمون الإله الحقيقي.

0: اللي بيصغر وبيضحي وبيتألم وبيتاكل تياخد الإنسان للخلاص وللسما. ومن وقت هيك العشاء صاروا أصغر الناس بعيون البشر هني باب السما، وصارت السما أقرب لأنه الرب الإله سكن بقلوب الناس تيصيروا أهل للملكوت. من وقت هيك السر انكشف قلب الله للبشر، قلب هو الحنين وهو الحب وهو الخير والجمال. من وقت هيك اللقمة ونقطين هالخمر بطلنا عايزين تقادم وقدرات تنوصل لكمال وجودنا ومعنى حياتنا. صار جسدك بلسم جروحاتنا وصبر قلوبنا، وصار دمك نبضة بعروقنا بتخلينا نكمل المشوار بشرف وكرامة. يا ساكن بخبز وخمر على مذبح البشر، ما تتركنا جوعانين لأمور الأرض، علمنا الشوق لمقاصدك وإرادتك. يا صغير كبر فينا مساحة التواضع والقداسة، ما تخلينا نكبر بعيون حالنا ونكبر على غيرنا. يا قرباني سكن فيها الرب بجسده ودمه، عطينا نعيش بتناولك مع إخوتنا مقاسيهم وننطر معهم يوم القيامة. عطينا نعمر بحجار الإيمان بنيات الرجا ونسقفها بخيمة المحبة. ومن على ميتك يا رب ما نروح إلا ومليانين من قوة الأبرار وتواضع أمنا مريم واستحقاقات نعمتك. أمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
4: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: كتار حكيوا بمقتمك أشعار، لكن ما قدروا حقك يوفوك. العيب مش بالشعر والشعار، حروف اللغة ما بيقدروا يحووك. كيف فينا نحتوي الأنهار يلي بدفء الموهبة سقيوك؟ شلال هادر بالعطا فوار، الحجار من كتر الشجن سمعوك. طليع يا طالع بضو نهار، طليع يا طالع بصبح نهار، خيوط العتم ما بيقدروا يطفوك. حمدان يا بستان من أزهار، أوطار على لحن الزجل غنوك. يا شاعر الثوار والأحرار، ساحات عز المعركة عرفوك. يا
1: هنا راديو كوكبة.
0: حمدان يا بستان من أزهار، أوطار على لحن الزجل غنوك. يا شاعر الثوار والأحرار، ساحات عز المعركة عرفوك. يا شاعر الإبداع والأفكار، لام الحبر بمي التبر كتبوك. انت يا مكلل بتاج الغار، عار علي بكبرتك نسيوك. يا ما قصايد قلت عن تجار، باعوا الوطن ومثل الوطن باعوك. حقك وسام الأرز يا جبار، اللي حقك ليش ما عطيوك. انت يا مكلل بتاج الغار، عار علي بكبرتك نسيوك. يا ما قصايد قلت عن تجار، باعوا الوطن ومثل الوطن باعوك. حقك وسام الأرز يا جبار، اللي حقك ليش ما عطيوك. لكن بتعرف يا ملك شو صار من بعد ما بأرض الوفا حطوك؟ لكن بتعرف يا ملك شو صار من بعد ما بأرض الوفا حطوك؟ تسلل إله الشعر أبرك زار، جمع أوافي لقلتها وحملوك. وفيك الوحي رفرف جناح وطار لفوق عأبعد سما علوك. وعمروا النجمات فوق مزار، سياجوا وميد البرق والغيمات، وحفروا سما بقلب السما وغفوك. بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديال.
1: إن عانق الورد غصون الحبق، أو لمس الوزال خد الأفق، أو عشعش الصعتر في حارتنا، وتسلق العليق جنب الطرق، وتعملق الجميز يحرس دربنا، وتلون الليمون للمفترق، وتنفنف الزهر على لوزتنا، وافتر ثغر النبع بالمندلق، وترقص النور على جدولنا، فتنغم العصفور بالمتدفق، وتفتح الريحان في خلتنا، فتبارك الزيتون فوق العبق، وتغلغل الكرم على شرفتنا، يروي حكايات الحنين العاشق، وتهاوت الشمس على بستاننا ألقا فظلا غارقا في الألق، أو رجع الوادي صدى أجيالنا ما أبدع الخلق وما لم يخلق. شرع فؤادك بيتنا، أرواحنا هذه خواب الزيت والمتعتق.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور
2: ديال. تستمعون إلى راديو كوكبة.

0: الله يلعن الشراويل وساعته. الله يلعن الشراويل وساعته، مين بعد بيلبس شراويل غير بحسن؟ مين؟ لا وبيشلح لي شيء إلا للغسيل. الله يلعن الشراويل وساعته.
1: جيتي يا أم حسين؟
0: إيه إيه.
1: بدك وايكم؟ وايكم من الصبح أنتوا بحسين شغلتوا لي بيلي؟
0: رحنا شابين.
1: إيه؟
0: أخذنا حسين هو رايح على شغله على المول.
1: إيه؟
0: هو رجع جبنا معه.
1: قطيعة وكل نهار بهالمول.
0: إيه لك عاملين هالسايد واكسيل وحاطين هالبضاعة برا. عزيمتي حسيت حالي بسوق الخميس ببنت جبال.
1: واشتريتي شي؟
0: لا ما ابو حسين نسي ياخد معه كارت الفيسا. إيه؟ وما كانوش ياخدوا منا فود ستامب.
1: إيه؟
0: وانتي وين رحتي؟
1: رحنا شقينا عبو يوسف انا وبلياس، فوتوه على الامرجنسي.
0: أمر شو؟
1: لك أمر جنسي بالمستشفى.
0: إيه وشو طلع بو؟
1: قال ملتهبي معه الزايدة الدودية ولازم يشيلها.
0: وشو هي هيدي الزايدة الدودية؟
1: ولك دندولة لحم بكعب البطن ما إلها منفعة بشيلوها.
0: والله؟
1: إيه
0: أنا بدي أقول له لأبو حسين يشيل تابه على كين قبل ما تلتهب. شو بده فيها ملهيش نفع؟
1: إيه؟ لايكي وحلة والتهبي بتعمل له مشكلة. هيدا ابو يوسف جابوا له الامبولانس امبارح.
0: عن جد؟
1: ايه ما غاب عن وعي وعملوا له سي بي ار.
0: عملوا له شو؟
1: سي بي ار. سي بي ار
0: شو السي بي ار؟
1: ولي سي بي ار هيدا سي بي ار لما الواحد يعني لما القلب مدري كيف و... ولك سي بي ار
0: ها؟
1: ولك لما القلب بصير يدلكه ومدري شو يعمل و...
0: اه سي بي ار
1: شو؟
0: قصدي كارديو بلمونري ريسيسيتيشن.
1: شو هي هي شو هي؟
0: كارديو بلمونري ريسيسيتيشن.
1: ملعون يلعن هالخلقها. ولك كيف حطيها؟ من جبتيها هي الكارديو ريسيسيتيشن؟
0: شو مستهونتني انا؟
1: ولك الك هوني قديش الك هوني وبعدك بتقولي هاي ازو هي ار يا ام الريسيسيتيشن انت؟
0: الك هاولي هاولي تعلمتن اني من مدرسة الانجليزي.
1: مدرسة الإنجليزي؟
0: إيه؟
1: لك بعدك لهلا عم تتعلمي بباني تيتشز ذا اي بي سي. مدرسة الإنجليزي؟
0: طيب هاولي تعلمتهم من التلفزيون. لكن تستهونيش أني تستهونيش أبد.
1: إيه؟
0: أني لمعلوماتي لو بحسين مخليني كنت هلا عم بشتغل أني بالعراق مترجمة.
1: مترجمة لمين؟
0: مترجمة إنجليزي للجيش الأمريكاني.
1: للجيش الأمريكاني؟
0: إيه؟
1: هيك خبط لازم للجيش الأمريكاني؟
0: إيه لك إيه؟
1: ولك أنت بديق التليفون بتردي عليه، إذا حدا ما عم بيحكي بالإنجليزي بتسكر بوجهه.
0: لك لك لك هالخبريات منين سمعت هالخبريات؟
1: إيه؟
0: هذه أنا يعني من زمان اللي بعملها.
1: إيه؟
0: هي أبو حسين مطلع علي هودي خبريات وقصص.
1: أخ يا أنت يا ترجمتيش. إيه؟ لايكي بدالك بدك تعمل مترجمة ليلي كيف بترجموا الجيش الأمريكاني بالإنجليزي؟
0: الجيش الأمريكاني؟
1: إيه؟
0: وبدأ ترجمه الجيش الأمريكاني The Soldiers of America.
1: إيه؟ عطيك ألف عافية.
0: إيه؟
1: طب وزارة الداخلية؟
0: وزارة الداخلية؟
1: إيه؟
0: The Ministry of Inside.
1: وزارة الخارجية؟
0: The Ministry of Outside.
1: اسم الله اسم الله اسم الله قلبك ما أشطري. طب وزارة الدفاع؟
0: وزارة الدفاع؟ The Ministry of Boom Boom.
1: ماستري اوف بوم بوم.
0: ايه ما هي قد ما فيها مدافع وزارة الدفاع وزارة المدافع بوم بوم.
1: لك انت حرام حرام تضيعي مواهبك بالعراق، لازم يوصفوك دغري بوزارة المدافع.
0: لك دخلك انت دخلك، المهم تتمسخري انت وتمرقي.
1: ايه دخلك.
0: ايه بدل ما انت تشجعيني وتساعديني يعني.
1: لك الله يساعدني، انا بدي مين يساعدني.
0: ايه, ايه. شو عم تعمل تنقي عدس؟
1: ايه عم فكر اعمل مشدرة.
0: من امبارح اكلت شوربة عدس.
1: لا امبارح عملنا فاصوليا ورز شوربة العدس، قلت ما بتكفي لوحدها، عملت حدا فاصوليا ورز.
0: إيه؟ ما قلت امبارح اكلت الفاصوليا.
1: لا عملت فول مدمس، وكنت عامل كنت عاملي كمان مقلوبة حمص وفول. حمص وفول وباذنجان.
0: إيه, ايه
1: ايه
0: يخزي العين عنك اسم الله. حمص وفول وفاصوليا وعدس. بتعرف يا ملياس؟
1: ايه
0: والله ما في الا انت لازم يشغلوك بوزارة المدافع. أي وزارة مدافع؟ وكالة الطاقة الذرية والغازات السامة.
1: زاد
0: وانا قال لش بالياس بيضل هيك عطول مطشطش ماشي مثل محششين على وزارة المدافع اللي عم تصير عندك بالبيت.
1: اخليك ما تقل دمك صايرة. خلص عم فكر ما اعمل مصدرة، يمكن اطلب بيتزا اليوم.
0: وليقطعكم انتو المسيحيين، كيف بتاكلوا هالبيتزا؟ ما فيها هيم والهيم خنزير.
1: ولي بلا هيم بلا ميم، ما كله أكل.
0: ايه معلوم كله أكل.
1: ليش انت شو طبخت اليوم؟
0: نحنا مرقنا حسان بالرجع على المكدونال، أكلنا همبربر.
1: ما بعدك عم بتقولي ما بتاكلي هام؟
0: ايه الهمبربر مش هيم، همبربر بف والبف بقر.
1: ايه ايه مزبوط. شو عم تغسلي؟
0: ايه عم بغسل شرويل بو حسين.
1: ايه ردي ردي على التليفون ردي.
0: الو نو انجلش
1: يا مس ريسيسيتيشن، ردي ردي على التليفون.
0: مش فاضي هلا، مش مين عم يحكي بالانجليزي او يتعرك له.
1: انه عم تغزيله هالشرويل لمين؟ لبو حسين.
0: ايه مثل العادي شرويل بو حسين.
1: ايه بيلبق له بو حسين. يا بي ما تعبيلك، ولك حطي لي هالغسالة ودعكي دعكتين وخلص.
0: ما لقيتش الا شرويل بو حسين مدلل هالشرويل، بيقبلنيش الا غسله هيك عايدي. شوف شو صار فيي مرة الماضي انا عم غسل هالشرويل.
1: شو صار؟
0: خبرتك؟
1: لا ما خبرتني.
0: اني حطيت هالشرويل بالطشت وبلشت ادعكه.
1: ايه
0: ولا شي صار يبلعت بنديتي. قلت اني يا مشحرة بو حسين شارح كل شي بهالشرويل. واني ادعك وهو يبلعت، واني ادعك وهو يبلعت. قلت اني يلا لنستغل الفرصة، قلنا زمان مش دعكين هالدعكة. وكبران السايب عن قبل كبران. يا ستنا بلا طول تصيري امت اخد شيء انا اللي شيله لبو حسين هلا بتش بالمي. وشي اني رفعت هالشرويل ولا شي اسود بنط بين جري، اني شفته كنت غبت عن وعي. جردون هالكبر هالكبر
1: جردون بالشرويل
0: بالشرويل
1: شرويل بو حسين.
0: شو شرويل يعني لك
1: ايه؟ يلا الله ستر، منيح المكان لابس بو حسين الشرويل والجردون فيه.
0: يا الله ستر. أيوة الله ستر. اخ
1: ليش مين بعد بيلبس شراويل بهالايام؟ هن بلبنان سلحوا الشراويل.
0: ولك هو قال بيقول لي هيك لبس الكبار الخواجات. أيوة. قال الشرويل ايه، وبعدين بيقول لي هذا من التراث.
1: ولك يضرب هالراس بهالتراث، اضلوا ليحق بولياس لشري اربع شراويل. هلا يعني التراث ما بيمشي الا بشرويل ولبيدي يعني.
0: ولك شو بعرفني انا بدي اغير عقليته انا بعد كل هالسنين. هو بيحب بيلبسه على المناسبات. مرة الماضي كان عندنا عرس ولابس هو على الشرويل ورايحين على العرس، انقطعت فينا السياره، نزل قاطع الطريق ليتصل بحسان، فات على بيت ولا راجع بو حسين ومحمل شو بايده شوكولاته وكاندي.
1: شوكولاته
0: فتحت له صاحبه البيت وكانت ليلتها هالوين، قال فكرته عم بضب تريك اند تريت.
1: ردي ردي على هالتليفون.
0: الو لك هولد ساكن هولد ساكن، حسان نتهير وبو حسين نتهير واني نوت انجلش نوت انجلش جود. ايه ها هولد ساكن هولد. ولك شوفي شوفي مين عم بيحكي على التليفون يرضى عليك.
1: هي مترجمة انت يا رايحة على العراق.
0: ولك خلص خلصيني حاجتي الغي حكي.
1: الو هلو امي الياس سبيكن نيبر ام حسين. يس يس يس يس يس نو نو يس وي يس ولي مين مين ولي هيدا بو حسين. خذي خذي خذي بو حسين على التليفون.
0: هذا انت عم تتمرجل علي بالانجليزي؟ وينك هل بالقهوه؟ ريت تسيب هالقهوه ان شاء الله. ايه لا بديش شي، جبت خبز معك اليوم؟ ايه خلص لا بديش شي. ايه مع السليم.
1: ايه اسالي اسالي بولياس معه.
0: بولياس معك؟ ايه بيلبق له قال معه بس رايح عند الجيرل فريند. ايه الله يخلي لي. ايه تع تع
1: قصروا في الصحانه هيك الثقيله.
0: قال له لبولياس يمرق على محل الخضره يجيب له شويه فجل وملفوف لمزات المدافع هون. ايه مع السلامه. ملا جاز.
1: ايه
0: قال شو بيعمل بو حسين قبل الظهر داير وبعد الظهر مع بولياس، وشو بيعمل بولياس قبل الظهر مع بو حسين وبعد الظهر داير. ايه
2: النجاز. Hi, how are you? Are you Arab?
1: No, Espanol.
2: Espanol.
1: Yes, and I'm Senora Emilies.
0: Eh, وأنا السنيورة إميلي أم حسين.
2: Are you serious?
1: Syria? No, Lebanese.
2: Lebanese. Well, my name is Biff Wellington. I'm a reporter for the cable news network CNN, and I'm working on a documentary about the Arab immigrants here in the U.S. And by the way, how's your Arab English?
1: Not good. How's your Arabic?
2: Oh, I'm sorry. I don't speak Arabic.
0: شو عم بترغل هيدا دخلا؟
1: ولك هيدا على من هيدا من تلفزيون سي ان ان وجاي يصورنا
0: يا مشحرة بهالمنظر
1: يا هيك ايه بهالمنظر
0: يا مشحرة عن يا مشحرة
1: ولتعي
2: ladies please don't worry ladies
0: يا مشحرة عن بهالمنظر
2: ladies please don't worry no it's not that serious we just want the natural look
0: عمل زبطي حالي
2: I just have a few questions to ask you
1: yes
2: okay well my first question is what is it that you like about America
0: freedom America is the land of freedom
2: okay And what is it that you don't like about America?
0: Freedom. It is too much freedom.
2: So, freedom is something you like and dislike at the same time?
1: What?
2: Just a second. May I ask what that is?
0: That's a sherweel.
2: That's a what?
0: Sherweel.
1: That's a pants for men.
2: That's a pair of pants?
1: Yes.
0: Yeah, that's for my husband.
2: That's a huge pair of pants.
0: Yeah, that's a special pants for special people.
2: What do you mean special people? What's so special about your husband?
0: My husband, my husband, special person. كان عضو بمجلس البلدة كان عضو بحزب الاتحاد عضو بمجلس العائلة
2: شو عضو بالإنجليزي؟
1: عضو أورجن.
0: إيه. كان هازبن أورجن مهم كتير very important يعني هو هذا special أورجن إيه that's why يعني بيلبس الشرويل لبس الخواجيتي إيه
2: special organ
0: إيه
2: are you talking about his reproductive organ
0: ها إيه productive كتير كان بالمجتمع بحسان yes that's why عنده هالشرويل بعدين عنده اثنين he has two هو
2: He has two.
0: Hey, he has two.
2: Two reproductive organs? That's unbelievable.
0: Not believable. Manny, I'm his wife, who I know.
2: Are you sure?
0: He has two. One black, one brown.
2: Now, just one second. I've heard of the different shapes and sizes. But colors? What's the difference?
0: Black for home use. Brown for out.
2: Okay, what do you mean black for home, brown for out?
0: Like, let's just عم علينا هاي. Black here when used at home. Brown when go out, special occasion, have fun.
1: Yes, yes.
0: Brown.
1: When he visit me, for example.
0: Yeah, brown. Brown.
2: And which do you like better?
0: Yeah, I like the brown and a better. A black one, fire old. Well, no good, use a lot. Brown didn't use a lot to look nice on him.
2: Man,
0: yes, yes.
2: So lucky. He's got two. Is your husband around? I'd like to meet him and hear his experiences. I mean, how often do you come across somebody with two? I'm sure having two isn't easy.
0: Having two? Like her husband has three.
2: Is that right?
1: No, he has four.
0: Eh?
1: And one still brand new, never used before.
2: Eh? One... Two, three, four. My God, you can fit 10 here.
0: Fit what?
2: You know.
0: Know what?
2: The things.
0: What things?
2: You Middle Easterners, you know what I'm talking about. Your husband has two, her husband has four, three used, one new. Come on.
0: عدلني انت فهميني شو عم بيعلم يحكي هذا الزلمه
1: ولك عدلني فهميني هذا كل فكره تعالي اقول لك شو
0: يا مشحره يا مسحرة يا مسحرة ولك بحسين بتنين يا حسرة الناي يا مسحرة يا دلي يا دلي يا دلي يا دلي يا دلي
2: What's wrong? What's wrong?
0: لك I wish I wish I wish I wish I wish I wish
2: Your husband doesn't have two?
0: Like not even half one.
2: Ya dali, ya dali, ya dali. How about you?
1: Me? Yeah! I wish I كمان I wish.
0: Like شو بدي اقول لك? We live like a brother and sister.
3: يا شبكتر شبكتر شبكتر صمت الله برا بطل طالع ها شبكتر ما في عندنا هون ما في هون
0: جيتوا الله جيبك
3: شوفين ما في هون شوفي صوتهم
0: تعال فرجي للاخ اللي هي هستو
3: تعال بسعي بسعي شبكتر بسعي بسعي فرجي
1: فرجي فرجي للزلمه فرجي للزلمه ايه
0: انت مستعجل بدك تفرجي ولا تتفرجي انت ليه غض النظر انت
3: لا شبكتر طولي بالك يا بسعي
4: يا دي يا حسين قصص امك وخب خب خبرياتها بيتطورخوا ايه هيدا الكتاب رح يخبط ايه
3: ما علينا شو رح تسمي هالكتاب مغامرات ام حسين بامريكا
4: لا لا لا لا, لا. رح سميه رح سميه الله بدعبل وبزيد
3: وانت هالقصص والحكايات كلها منين جايبها انا ومش عارف فيهم
4: نحن وأهلك إلنا عشرين سنة جيران
3: مزبوط
4: لا لا لا لا لبا نقلوا لحدنا إيه انت كنت بعدك بزمزمزمزم بابوين
3: أنا كنت بساحل العالي
4: هلا المهم بتشرب لك شفنجان قهوة
3: إيه معلوم
4: إيه تكرم عينك
3: هيت قبل ما تروح عطيني هالبلاف لقرا قصة من قصص أمي
4: إيه إذا بدك تقرا خود اقرا هيك بزبز بالزمان بيك غاب عن الوعي
3: ايه؟
4: وإمك أخدته على المستشفى وصارت تخبص بالحكي شروي غروي
5: I am not understanding
0: Like I is telling you Morning flavor Afternoon no flavor Evening flavor Morning second day no flavor Flavor no flavor
5: Flavor no flavor
0: ولك رحراته يا عمي فيش حدا بهالمستشفى يفهم علينا عربي
5: Again, I'm not understanding you, ma'am.
0: لك, you know what's ميزان الحرارة كيف بيقولوا ميزان الحرارة بالميزان بالإنجليزي Balance You know what's balance of flavor?
5: Balance of flavor?
0: Eh, something you stick in your ass
5: Excuse me What about my ass?
0: يا ما فيش يعني ما فرجي ما بها شيء يعني عم بحكي عن ميزان الحرارة balance of flavor You stick here You read the flavor
5: Oh, you're talking about the thermometer
0: ايه هذا اللي بيعملوا للفليفر ايه
5: Oh, his fever
0: ايه his flavor ايه
5: You're talking about his temperature
0: ايه شو ستي تفهمي علي افهم عليك مبين هلا
5: So your husband has been having pyrexia Now is it hyperpyrexia or hyperthermia?
0: نعم يا خالتي
5: What's his date of birth?
0: ولك وينكم؟
3: شو صار؟
0: وينكم؟ ساعة اللي بدي حدا منكم بعد حدا اللي
3: شو فيخ؟ شو صار؟
0: ولك غاب عن الوعي بحسين
3: بحسين؟ وعيني
0: لحالي بالبقت
3: ايه؟
0: واليوم الأحد فيش ولا حكيم بعييت وحسين مش قادر أطلقط فيه وانتم مش بالبقت اتصل بالأمبيلانس وجابوا لهون
1: وعي شي قال لك شي حكى شي؟
0: ايه وعي قال لي انبوة بدي ماما
1: وجبتي له الماما؟
0: تيجيكي موجي حي عوجي انت نعم بدي جيب له الماما ها بحسان على الحرارة صاير عم بهلوي
5: Stay with me ma'am
0: ايه؟
5: What's his day of birth
0: شو قال
1: عم تسأل لما تخلقان
0: بحسان خلقان قبل المسيح بخمس ايام He was born five days before Jesus Christ
5: What
1: وليك هلأ وقت مسحي
0: ولك منيش عم بمزح
1: شو
0: انتو امتى بتعيدوا الكريسماس
1: بخمسة وعشرين ديسمبر
0: ايه بحسن خلقان بعشرين ديسمبر خمسة ايام قبل المسيح
1: واي سنة
0: اي سنة
1: ايه
0: اني عارفة خلقان بسفينة نوح بحسن اني عارفة اني كل اللي بعرفه انه يوم اللي تجوزنا كان عمره قد عمري عمرتين كنت اني 15 كان هو 30 هلأ اني 30 وهو 60
1: وقديش هلك مجوزي
0: قديش شو
1: قديش هلك مجوزي
0: قلقنا شي 30 سنة مجوزين
1: ولك كيف لك 30 سنة مجوزي وعمرك 30؟ ولك يضرب اللي علمك حسين شو انه حمار
0: ولك يضرب هلأ أنت وأسألتك أنا فاضي هلأ قداش عمره بحسان شو بعرفني. listen he born December 20 he is age 55 years old.
5: okay and he's been having fever for 3 days.
0: إيه ما أنا my husband he always have a problem مع بنات دينا his daughters of ears.
5: what
0: daughters of ears مش هيك بيقولوا بنات دينام بالإنجليزي
1: بيقولوا ears daughters.
0: إيه آه his ears daughter.
5: what
0: واللي كيف بيقولوا بنات دينام بالإنجليزي
1: واللي شو فقري معي أنا دكتورة طب شو ما أعرف لي كيف بيقولوا
0: مش بوليس شيلوا ليهم

0: غلبطنا غلبطنا بالكلمة خلص خلص خلص
1: غلبطنا بالكلمة
0: غلبطنا
2: يا ma'am those are your tonsils testicles are somewhere else in the body
1: somewhere where hair
2: down
1: hair hair
2: down
1: how many بتحالوا hair
2: keep going
1: how many
2: furthermore
1: الله لا يوفقك بجاه النبي انت واللي علمك الانجليزي وعم نقنع المره بدنا نقص له اياهم لك عم نشكر الله ليل ونهار انه بعدهم سالمين وما بيشكوا من شيء الله لا يوفقك بجاه النبي على يقص له اجراء الله لا يوفقك يا ام شعر
3: يعني الحمد لله اللي ما قصوا له اجري لبي وعطروا
4: ايه انت واسم الله عندك شي فهلا ليش هني اجري اللي كانوا بدهم يقصوهم
3: شو لكان؟
4: لا كانوا بدهم يقصوا له الزايده
3: الزايده؟ بس زايده بي شايله من زمان
4: عن جد
3: ايه
4: بركي رجعت طلعت له بتكون امك داويته كمان بالزمان بيك بلع تحت تحت حبيبي
3: شو؟ شو هالحكي؟ وصار له شيء؟
4: ايه حلو صوته يا حسين ايه والله حلو
3: صوته
4: ايه وصار بده يعمل مطرب كمان ايه انا عندي تسجيل لبيك جوا حاطه بعد ما ببلع التحميلي
3: ايه
4: هلا منفوت لجوا وبسمعك اياه
3: ايه
4: بتشرب لك شي فنجان قهوه
3: ايه بنشرب ايه
4: يلا يلا ليني يلا ليني
3: ايه العامة كيف انزلطت معه لبي هالتحميله هي بتكون امي جايبت له اياها على روح النعنع ايه انا بعرفها لامي ايه هي بتعمل حركات هيك انا بعرفها كثير منيح منيح
2: هابي
4: هابي
2: نو نو بوليس بي بي
0: بريك يا بوليس يا بوليس هابي قول هابي
4: هابي
0: بريك هاب انا انا انا شو اسمي
4: مليس
0: بريك قبل ما يكون اسمي ام بطيخ انا انا شو اسمي شو بتنادي لي انت
4: طبوش
0: طبوشي طبشوك ان شاء الله بريك انا على التذكره شو اسمي
4: بولين
0: اه بولين قول هلا هابي
4: هابي
0: فين شو لا تعيلش
1: Good morning, teacher.
2: How many times should I tell you, teacher, teacher, ya Mahsan?
1: Good morning, teacher. Yes.
2: Good morning, Mahsan.
1: Foot, foot. Out, out, out, huh? Good morning, كل كل عباد كل good morning. Out, out, honey. تعش وراها.
2: Why are you late?
1: نعم.
2: Why are you late?
1: إيه شو بدي خبرك يا teacher?
2: English, please.
1: English. اتكلم معي. بحسين sick 3 days no bathroom block block هلا هو no bathroom هير عم تعمل له هدك هير قمت انا اعطيته تحميلي بلكي بتسهله واعطيته حبتان اسبره لوجع الراس قام هو قد ما معمي على قلبه زلط التحميلي ودحش حبتين الاسبره
2: مزبوط يا ابو حسين
5: مزبوط يا تيشك
2: وانت يا ام حسين معقول بتعطي ايده كيف ما كان لازم كان يشوف الحكيم
1: ولك هلا كل ما قال لي اخ انا بدي اخذه عند الحكيم انا بعرف كيف طببه من جمعتين كل الليل عم يسعل لا نيم ولا خليني اني نيم امتى بهالليل اعطيته ملقعتين ببتو بزمول ما عاد سعل كل الليل
2: ببتو بزمول هذا دواء مش للسعله هذا دواء بيمشي المعده
1: ايه بعرف مشيت معدته مع الستار جاي يسعل كل الليل ما انا بعرف كيف طبب
2: بليز هاف ا سيت يلا بنكمل
1: ايه يلا ايه جود مورنينج هات كافي اور نات يت انت
0: ايه لا نات يت ايه
1: لا هذا بعده نايم يا حظيت من امبارح بيشتغل على المحطه كل الليل وبيجي بينام هون
2: well let's go back to our subject
1: جود مورنينج يو نيو I is Imm Hussain. He is Abu Hussain, my wife.
2: Nice meeting you.
1: Hey, nice meeting you too.
2: Nice, مش مايس.
1: ها؟ Huh?
2: مايس يعني فيران.
1: مش الفارة يعني ماوس؟
2: بلا بس بالبلورال بالجمع يعني بتصير مايس.
1: مش بتصير موسز؟
2: نو no.
1: كيف أني بحسين علمني إنه بتصير موسز؟
2: الأستاذ بحسين معلمك غلط.
1: عم تعلمني غلط ولا؟ عم تعلمني غلط؟ طيب دخلك الهاوس مش مثل الماوس؟
2: بلا بس بتصير هاوسز.
1: إيه هاوسز. طيب وسباوس شو بتصير بالجامعة؟
2: سباوسز.
1: إيه وليش الماوس بتصيرش موسز؟
2: شو بعرفنا أنا هيك حتى ويبستر بلاموس.
1: هلا لابستر بيفهم أكثر من بحسين؟
2: بليز هو عم بعلمك إياها هاي. We, the Arabic people, always have a problem with the pronunciation of the letter P. The P sounds like a B. Listen carefully to the difference between happy, happy, and brain, brain.
4: T-shirt?
2: Yes.
4: What meaning is happy?
2: Happy means glad.
4: Ah. What meaning is glad?
2: Glad is happy.
4: And what meaning is happy and glad?
2: Well, in Arabic, happy means سعيد.
4: Ah, سعيد.
2: So, happy and brain.
4: T-shirt?
2: Yes.
4: What is meaning brain?
2: هلا كل ما بدي أقول كلمة بدي تسألني معناها يا بوليس. Brain يعني عقل.
1: آه عقل عقل.
4: T-shirt؟
2: Yeah.
4: يعني happy سعيد وبrain عقل؟
2: مزبوط.
4: آه يعني سعيد عقل هلا بيصير اسمه happy brain؟
2: No. No. You الله. Cannot translate names.
4: Why not? Huh? Why not? أنا كان اسمي تطعميوس هلا بعيتوني تطعوني
1: أنا يبدع عليك يا أبو أحمد يا أبو الياس عاد هلا عاد تطاوط تبعك بفكرك عم تعوص بالمدرسة أوه
2: يا أبو الياس فيك تغير الاسم بس ما فيك تترجمه هيدا أبو حسين مثلا فيك تقول له فادر حسين
1: معلوم فيك تقول لي فادر حسين معلوم مش فاضر انت بتقولوها للخوري؟
4: ايه
1: معلوم فاضر ومكتر كمان شو اعلى مرتبة من الخوري عندكم؟
4: منسنيير
1: ايه مش بس فاضر منسنيير وعني منسنييرة كمان
2: هون بأمريكا في بعض الناس بينجبروا يغيروا اساميهم
1: لاش بينجبروا ها لا شو الله جبرهم شفتي لك شي واحد امريكاني نزل على بلادنا وغير اسمه؟
4: حلوين هندي والامريكان مغيرين اسمائهم مايكل جوردن شو بيصير اسمه بالعربي
1: مايكل جوردن مايكل بتصير محمود
4: محمود الأردني
1: حلو عجبتني
2: شو بتصير بالعربي لكن
1: مني ها
2: اليزابيث تايلر
1: اليزابيث تايلر بتصير عجبين الخياطة
2: كونداليسا رايس
1: مني ها؟
2: كونداليسا رايس
1: كونداليسا بعرف كونداليسا رايس رايس مش معني معناتها رز
2: يس
1: بتصير رز وبتنجين
6: رز وبتنجين رز وبتنجين مين نعم بتنجين بتنجين محشي شيخ المحشي ماله كيف عاملين
1: بس ما بدي عنك انت نايمه كل الوقت موعيت الا على الرز والبتنجين
6: مين عامل رز وبتنجين
1: ولك ما حدا عامل
2: رز كل المحشي والبتنجين هلا وخلوهم الانجليزي
1: اجي عامل فاصوليا
2: يعني طيب فزت البومي اللي علمكم امبارح؟
5: لا يا تيشر مع انه درست كل الليل
1: لك لا عم يدرس ولا عم بيعتر ولا عم يعمل هوم وركيت وبدي افسد لك عنه كلهم عم ينقلون عني يا تيشر
2: ولا ما عم بعرف مين عم ينقل عن مين انت بتقولي لي عم ينقل عنك وهو بيقول لي عم تنقلي عنه
1: انا بدي انقل عنه لك الاخر لك الان بدي انقل عنه انا لا بنقل هو اللي عم ينقل كل الافراد عني الان بدي انقل عنه قال
2: لكن فسري لي هالهوم ورك اللي قدمتو لي اياه الجمعه الماضيه
1: ايه شوفي
2: قلت لكم اكتبوا لي باراجراف على اللي عملتوه بالويك اند
1: ايه كتبني لي هيدي مشي لي هيدي ايه كتبني لي عملني لي
2: ابو حسين كاتب انه راح عند الحكيم
1: ايه واني رحت عند الحكيم معه
2: والحكيم فحصه
1: واني فحصني
2: فحص البروستات
1: واني فحصت البروستات
2: انت منامتين عندك بروستات ها؟
1: يعني عندي شيلتي يعني مش شيلتي البروستات
2: انت عندك بروستات
1: ايه عندي بروستات ما عندش بروستات الا يا ابو يا
5: انت
1: تاع التليفون هي التليفون تليفون تليفوني عمه
5: الو
1: الو الو الو الو تعال بيت هي اني اني اني اني اني اني عم بيدور عم بيدوي هاني اني اني علي الو اهلين اهلين اهلين لا هاوني بمدرسة الإنجليزي عم نتعلم شوي ايه اهلين خبر حلو هيكي خبرينا هيكي في حبلي مبروك مبروك مبروك مبروك ياي خي خي خي خي على القبرية بسطيني والله حلو حلو حلو من مين حبلي معرفتوش راحت على البارك واجت حبلي ايه
6: لا يكونش هالبارك اللي انا بروح عليه مرات
1: اوعى هتروحي لعندها ايه الو ايه لكي اني هلا برجع بحكيك هلا اني برجع بقى. ايه بعد شوي بقى. ولك تعبت على شبك كركر كركر ديسي مثل حمام مقطوع ميته المعلمي عم تطلع فيي بدها تشرح شوي هلا اني بس خلص على الفرصه بتصل فيكي باخذ معلومات اكثر ايه مع السلامه روح مع السلامه ان شاء الله عقبالك يا تيشرت فيفي حبلي
2: هي مبروك مين فيفي
1: كلبت انت فيك
2: وعقبالك انت
1: ها
2: وعقبالك انت
1: عقبالي انا هلا بعد ما هرهر واهترى من قدام ومن ورا وبطل يعرف الزلمة من المرة عقبالي لسحاري لطني عقبالي
2: بولياس قم سمع للبوم
1: قم سمع الله يعينك يا بولياس
4: This is my school I say This is my school, I say.
3: شو
1: ولك ملعون انت التاني خزيت العان ها شو عم ردك شو صايبك الطرش على الكتين بدك شي تحميلي لديناك تخمان
2: وما سمعي انت يا ام حسين
1: ايه بقى مسمع شو بينقص يعني حافظتني This is my school, I say it is not very far I come here every day I come here in a car. In school, we write and read. We run and jump and play. We learn the things we need. This is my school, I say. لكن أنا كنت شاطر كتير بالمدرسة أنا والصغيرة كانوا بالعربي وبالإنجليزي بالاستظهارات حفلات المدرسة كانوا يجيبوني إلقي وبعدني لحد هلأ بتعرفي بعدني حافظ أشعار كتير لأبو علاء المعرة وأبو المتنبي وأبو قويس كله حافظة كتير
2: فيك تسمعينا شي؟
1: سمعك شي؟ أشعار عربي؟
2: نعم
1: إيه حافظة كتير أنا شو بدي سمعك لأبو علاء؟ أبو علاء المعرة؟ إيه أنا حافظة كم واحد لأبو علاء إيه يا إبرتي يا إبرتي أنت جميع سلوتي بك أخيط بدلتي أخيط ثوب لعبتي أنا ابنة مهندمة تحبني المعلمة لأنني نشيطة أجيد شغل الإبرة
2: هلا هي لأبو علاء
1: هذا مش لأبو علاء لأم علاء أبو علاء وقتها ما كانش فاضي أم علاء كتبت عنه إيه إيه
2: Have a
1: seat. ايه قعد. اخ يا الله. انت دخلك شو بكي مش عبعضك اليوم مش عم تحكي شيء.
2: شو بكي يا مليش شو
1: بكي. مش عم تحكي شيء كل النهار.
6: ويت شو بدي خبرك شو بدي قلك ها. هالحقيقة كلها.
2: English please.
1: ايه English. Why you are not on yourself today? Why?
6: شو بدي خبرك. ولك حياة كلها هم وغم وكم و. وما ادري شو
2: انجلش
1: ولك ما بدي اجيب لك اياهم الغم والكم والسم والهم والهم بالانجلش لحظه دقت الهيلي الي
6: الو
4: هيلي
2: لا
4: تحكي بالي تكرم عيني
1: الو
2: Yes.
6: Yes.
2: I'm going to ask you a question.
6: Yes.
2: And I want you.
6: Yes.
2: Only you. To answer it in English.
6: Okay. English. Yes.
2: If you are here.
6: Yes.
2: And your friend is across the street. What do you say?
6: I say, come here. Come here.
2: Very good.
6: Very good. Yes, yes.
4: Stop. I'm with you. Stop.
2: Well, your friend is next to you now. And you want him to go back across the street. What do you say?
6: I go across the street and tell him, come here.
4: بقينا نحن وأهلك ندلوا على مدرسة الإنجليزي سنتين ثلاثة تي تي تي تي تي تي مثل ما رحتي مثل ما جيتي.
3: خبرتني أمي قصصها هي والإنجليزي وقديش تعذبت تعلمت هيدي اللغة.
4: لا لا لا لا أمك تعلمت؟ ما كان يفوتوا من هون يظهروا من هون.
3: إيه مزبوط أمي تهنا غليظ كتير كتير
4: وما كانوا إلا يستعينوا بأم الياس وأم الياس الله يسعدها كلمة بتعرف وعشرة لا
3: مزبوط
4: خبروك بالزمان شو صار معهم مع تبعية السوشيال سيرفيس
3: لا شو صار
4: انهار قبل ما خبرك إياها تشرب لك شفنجان قهوة
3: اجرت فيهقني ثلاث مرات يا أبو الياس تشرب قهوة تشرب قهوة تشرب قهوة ايه بنشرب سم الكرات
4: ايه تكرم عينك سم الكرات أحبه بس ايه هلا بقوم بعمل لك اياه
3: قبل ما تروح خبرني شو قصه السوشيال سيرفيس
4: انهار وواحده اتصلت بام حسين وصارت تحكي معها بالانجليزي فقامت ام حسين ففهمت انه هيدي من السوشيال سيرفيس فخافوا امك وبيك ان تكون هيدي المره اللي عم بتفتش على شغل للعالم اللي عايشة على الولفير على الفودستاني
3: مزبوط
4: فبقوم بيستعينوا بالفهلوية ام الياس وبفبركوا خطة ليقنعوا هالمرة انه هن ما فيهن يشتغلوا اقرا هون اقرا هيدي بتطقطق من الضحك يعني لا
6: ما في شيء من انتك تفضلي ويلكم ويلكم
7: ثانك يو So you are Mrs.
6: No, me enable them. They no speak English good.
3: على مهل.
6: Me translate them.
3: على مهل. على مهلك شوي مش إيشي على
7: ها. يا
6: دبي هي.
3: على مهل.
4: إيه خدي.
3: بقى عودة تكلم. مش إيشي على الطريق أنا ها.
4: برام في. برام في.
3: هيك مني هيك مزبوط هيك.
4: عظيم.
3: نه هيك.
4: عظيم. رجع.
3: نه هيك. عملك ها. أنا مش إيشي. وين بدي أقعد
4: هنا؟
3: عد هنا.
7: Oh my God! Is he blind?
4: Huh? What?
7: Can't he see?
4: No, long time no see.
7: Oh. Anyways, I'm Mary Johnson from the Humane
4: Society. Hold second. Elila, نحنا هون منفهمش إنجليزي مزبوط. بدك تقولي تمش وتماش هون.
6: They no speak English good. They like تمش and تماش.
7: What?
6: تمش and ولي هلا كيف بدي أصير جملة يا تمش and They like Dumb and Dumber.
7: Oh, Dumb and Dumber. That's a funny movie.
6: الهني هي بس شفتكن عرفتكن.
4: تطلعش فيها تطلع هيك عمل حالك مش عاشق.
7: Well, let me explain a little bit.
4: Hold second. Word.
7: What?
4: Word. إليلا كلمة لنفهمها مزبوط.
6: Word.
7: Oh, does she want me to go slowly?
6: Yes, please.
7: Okay.
4: Yeah, like ما أشترك في فهمتك على الطاير.
6: Okay.
7: I'm Mary Johnson from the Humane Society. Our organization is...
4: Stop!
3: Organization.
4: Good, أنا بشوفها هوني بالأمر. Organization. هذه بالأو.
1: أورغانيزي أها أورغانيزيشن جمعية نظام منظم تنظيم إيه فهمنا جو
7: The main purpose
1: Stop Verbis No verbis in dictionary Change word please
7: You couldn't find the word purpose in the dictionary?
1: No, change word, please.
7: Okay, let's see. The main goal...
1: Stop! Goal!
6: ولي شبكي! شبكي! خليها المرة تخلص زملتها ولا بترجم لي!
1: إيه, okay, okay, يلا, go!
7: The main goal of our organization is to help abandoned pets.
1: إيه, سؤال!
6: الهودي جمعي بيساعدوا البدون مساعدة.
1: نحن بدنا مساعدة. Yes, yes, need help, need help. Yes.
7: Okay, great. I'm here to see if you'd like to make a donation.
1: Yes, donation.
7: Wonderful. I'm going to fill out this donation form for you. So who's the head of the household?
1: So, Alec?
6: I'm just a mean rabbi bear.
1: It is a hoe, ya hasra.
6: Him.
1: Show me next time, touch me, Bob.
6: ليش انا شو قلت؟
1: انا قلت لك قولي له هو يا حسره
6: اي وانا شو قلت لها؟
1: اللي قلت له هم بدون يا حسره
6: انا ما بجيب لك حسره هلا
1: يدخلك بلا بترجمي انت
7: واتس يور نيم سير
3: ماي نيم از
1: سلوت انا بجاوب عنك
6: وما عم تسالني لالي
1: ما انت اعمى وما بتسمعش هيز نيم از هانك ثانك جاد هوليداي
3: ها؟ طب وليش جبت لي هالاسم هيدي؟
1: ولك مش اسمك انت هيني شكر الله عيد؟
3: بالي
1: هيني بتصير هانك وشكر الله بتصير تنقاد وعيد بتصير هاليداي
3: وصايره عم بترجمي اسامي كمان
1: ايه وليش لا ليش لا
3: ايه بدي اعرف شو بدك ترجمي لهم اسمك انت يا ست
1: ايه وبدي ترجميه اسمي جميل بصير بيوتيفول
3: وعائلتك من بيت حميمي
1: ايه بصير بيوتيفول حميمي
7: اوكي واتس يور ادرس هير
1: ادرس 250 Middlesex Dearborn.
7: Okay. And your phone number?
1: 313 Ben Hlalan 555 Shahta 2469.
7: Okay. And how old is he?
1: شو قال؟
6: عم تسأل قديش عمره.
1: اللي العاصم منه صار عمره 60.
3: والقصب التيني.
1: لو انه بعده عايش كان صار عمره 60.
3: هيدا بضل شغل لك بالك ها؟
1: أنا عم بحكي عن عقليتك، إذا شو بدك بتعتبره؟
6: He's 60.
7: Wow, he doesn't look his age at all. How old is she?
6: عم تسأل قديش عمرك؟
1: الليلة 30. راجع عيونك على وجهك، 40. حاجتك تطلع وظيفية، أنا شايفت لك الدرايف اللايسنس تبعك، أنت بتيجي 150 باوند أنت الليلة 40 وبس.
6: She's 40.
7: 40? That's it? She looks older. She looks much older. You know, when they walked in here, I thought she was his mother.
1: شبيك شبيك. لك شو اللي عم بيضحك؟ لك شو معلش؟ شو اللي عم يضحكك؟
6: قلبة البس شايفتكم فايتين افتكرتك امه
1: امه امك ملعون اللي عميلك خلتك امه قال واللي عاد بيب يجي امه قال امك ملعون شو عندك شوفي لك قولي له هذا اجى هو وكريستوف كولومبوس بنفس الباخر على هالبلد امه قال امك ملعون اللي عميلك
3: لك اسكت اسكتي على تحتضني على المراه عدي بقى
1: اسكت انت ما دخلتش انا عم بحكي معها
3: مثل ما بدك مامي
1: مامي مستصغر حالك كمان ها
3: لك اسكتي على ما بتعطينا ولا قرش اسكتي
6: They are in love
1: امه قال
7: Well, can we keep going?
1: Hey, go. يبعث لك امي Oh, go.
7: Let's see, I have your name, address, phone, age. Now I need sex.
1: Sex? Sex? شو بدي اقول لك؟ شو بدي اقول لك؟ شو بدي اقول لك؟ When we get married once every day. A year after, once every month. A year after, once every holiday. سلنا على عيد وبس.
8: ليش انت خليتي عيد؟ لك صرتي على عيد الشجرة بدك تحتفلي.
1: ايه ليش لا؟ ها ليش لا؟
7: Ma'am, can you just say male or female? I'm only asking about his sex.
1: حطي male, male. يلا اللي بيدري بيدري اللي ما هو نوز نوز هو دون نو بيقول لنتل. يلا حطي male.
7: So, do you have any pets?
1: شو يا عمي ليش؟
6: عندي سهل إذا عندك pets.
1: لك أنا عارف شو pets.
6: وين شو بعمل في شو فيها بالأمس تبعي؟
1: ليش عم لاقي شيء بهالأمس؟
8: لك هيك أنت وياها تعرفي تعشعشين أنت وياها بهالأمس. بشو بتبلش البيت؟
7: Oh my God! You can see!
1: Yeah! Miracle! Hallelujah! Miracle! Hallelujah! He can see! He can see! يعني بيقولي he can see little bit. الله لا يوفقك فضحتك يا رجال مصر. الله لا يوفقك طلع قدامك مش تطلع هاي. يعني بيقولي he can see little bit هو هلا شوي. He can see.
7: All right, whatever. Anyways, so do you have any pets?
1: Pets? What pets?
7: Pets, animals.
1: Animals? I have him.
7: Excuse me?
1: لك شو بدي اقول لك؟ شو بدي اقول لك؟ He ate like pig. He sleep like bear. He fart like elephant.
7: ma'am, what method of payment would you like to use? Cash, check, or credit card?
1: كاش كاش هيدي كلكل قلبنا من غير شي كاش كاش.
7: Great cash. How much?
1: How much انت؟ انت كريم ونحن بنستاهل.
7: I mean, is $100 okay with you?
1: $100؟ كل هدي بيجي عم الدولار.
8: يلا لينا اول.
1: $100؟ نو نو مور مور مور.
7: $200؟
1: تو مور مور ولك شي دفعته انت من جيب بيي. مور مور.
7: What about $500, $1,000؟
1: ايه 1000 دولار لك محليهم عال 1000 دولار. يس يس 1000 يس يس لك كل ما علينا كل ما عم تعلي معنا
8: يعني لا شيء 2000 ورقه يلا
1: لك نو نو 1000 دولار.
7: او ماي جاد $2000 يو ار سو جينيروس بليز ساين هير بليز.
1: ايه معلوم هون ها
7: يس رايت هير رايت
1: ان شاء الله تعطينا اياهم على الحارك هلا 2000 دولار فرجي.
6: انا شو راح يطلع لي منهم هودي؟
1: انت راح يطلع لك احلى حلوين يا احلى مترجمي. خذ بدي حدي انت.
8: اي وانا شو راح يطلع لك؟
1: انت راح ياخذك عند الحكيم يركب لك قطعه جديده. اللي عندك صارت عتيقه ومهريه.
8: والله ما بديش انا مبسوط باللي عندي.
1: انت مبسوط انا مش مبسوطه فيها. مستحليها بتضلك شايلها وحاططها قبيلي على المغسله بالحمام.
8: شو هي هاي؟
1: طعم اسنانك الوجبه.
8: انا فكرتك عم تحكي عن شيتيني.
7: So, are
1: you... لك لو هداك بيلتقال قطع خيار كنا بعنا البيت من 20 سنة وغيارنا.
7: Excuse me. Are you going to pay now?
1: Pay what?
7: Your pledge.
1: حين يا مليز.
6: What is pledge?
7: Pledge is a donation that she promised to give.
6: الهودي اللي انت وعدتيها فيهم.
1: وعدتها انا وعدتها بشو؟ مي بروميس يو وات؟
7: The $2,000.
1: The $2,000 you wanna pay me?
7: No, the $2,000 you want to pay me.
1: Me? Pay the $2,000?
7: Yes.
1: ولكن الحقيني يا ملياس مش عم بفهم عليها.
6: We're not understanding you.
7: Okay, I'm not understanding you either.
6: Okay.
7: She just signed a donation form promising to pay $2,000 cash to our organization.
6: الهاوندي اللي انت وعدتيها فيه انه تدفعيهم للجمعيه تبعهم 2000 دولار.
1: ايه شحر انا وعدت ادفع للجمعيه.
6: ايه
1: جمعيه شو هيدي؟
6: وات از يور اورجانيزيشن؟ ايه
1: وات يور اورجانيزيشن؟
8: شو اورجانيزيشن؟ شو اورجانيزيشن؟
7: ذا هيومين سوسايتي وير وي هيلب اباندن كاتس اند دوجز.
6: ايه الهاو جمعيه بيساعدوا القطط والكلاب.
1: يا بشحر بهالاخره هالاخره عم بيساعد القطط والكلاب.
8: يلا بكره انت بتساعد الكليب وانا بساعد القطط.
1: لك شكاك انت بتاثر وفتك حامي كمان.
8: انت بدك مامي.
1: لسن لسن يا ماني نو ماني اور باكيت هاز ا هول.
7: وات
1: جايبتنا مقدوحه ماني نو ماني اور باكيت هاز ا هول.
7: But what about our agreement?
1: إياه هي الأرجيمة.
7: Here.
1: هذه الأرجيمة.
7: Yes.
1: بيجي له حد أنا ما تبصوت أرجيمة. وهي وهي وهي وهي هي الأرجيمة. وهي الأمضة تبعي. خدي كلي يمد هي.
7: Oh my God, you can walk.
1: Yeah. هللويا ميراكل تاني. حلت البركة لما جيتي. تجيكي موج إن شاء الله. هللويا. تجيكي موج إن شاء الله.
7: Oh my God, you people are crazy.
1: شو بقى شو
7: عارف؟ I have to get out of here. You're insane.
6: عم تقول عني خوتة.
1: عني خوتة ولا؟
7: أنا من الهون.
1: أنا من الهون.
6: وأنا بعد بدك مني شيء يا خوتة.
1: رح يضرب يسد ما يرد التاني. أمي نبي من هون.
7: Crazy.
1: الله يلعن ساعات اللي جيتي. الله معك مع السلامة.
7: You're insane. All of you are crazy.
1: لا
7: crazy.
8: عم عليك على المرة هلا بطل تعطينا ولا قرش على مهلك علي.
1: ولك مش سمع عم تقلي خوتة أنا قلقاني خوتة.
8: هي اكتشفت لحالة ما خصني.
1: ولك أنت بعد ما شفت شيء من خوتي. لك أنا هلا فرجيك شو هو خوتي. ولك يا مسحرة عليك وحسي
3: وكانت أم حسين تقوم من ور ور ورطة لتقع بور ورطة أخرى. وكانت إنجليزيتها شغ شغ شغلا دياتها.
8: شو هيدا عم بولياس وين ما كان منتع بالحكي.
3: خلّي عيني على عم بولياس. الله عيني عليه يعني.
6: عمك بولياس عم بيقريك مذكراته كمان.
3: ايه شو هيدا؟
6: هيدا شو لا هي شو كاتب كتاب هو كمان؟
3: ايه كتاب ولا بولياس؟ ايه شو هيدا؟ قصص ألف ليلة؟
6: ولك هي قصص ألف ويلة وويلة.
3: ولي
6: إذا بدي خبره لبولياس عن أخبار إما اي والله لا يكتب على المجلدات.
3: يعني بصراحة الله يعين أمي على قصص. لا الله يعين بي على قصص أمي.
6: لك قال معك حق. الله يعين أمك على قصص بيك. ليش بيك هين؟
3: لا
6: وين هو بوليس هلا؟
3: فيت يعمل لي هالفنجان القهوة.
6: فيت يعمل قهوة. ايه تعال خليني خبرك بالزميلات قديش أمك تعذبت لتعرف شو عيلته بيك وما كانت تعرف. ايه وصارت تاخده من مستوصف لمستوصف ومن حكيم لحكيم. وانه لا يعرفوا شقلته ما كانوا يعرفوا شقلته.
1: دخلك يا حكيم. دخلك يا حكيم عاصدينك. بحلفك بالله. بحلفك بالإنبيا يا حكيم. تقيلي حل مشكلتي.
9: ومن شو بتشكي يا اختي؟
8: هاي مش اختك يا حكيم هاي مرتي.
9: ايه والسبع تنعام. ومن شو بتشكي يا مرتو؟
1: انا ما بشكي شيء الحمد لله يا حكيم.
9: ايه وعشو هجمي هالهجمي كلها اذا ما بكي شيء؟
1: المشكلة مش فيي يا حكيم. المشكلة بهزبندي.
9: بمين؟
1: هزبندي هزبندي بحسان.
9: وشو مشكلة هزبندك متغير شار؟
1: شو بس علي بحسان علل علل شو نعم لي بلش لك من فوق ولا من تحت؟
9: من مطرح ما بتحبي.
1: يا جلي منين بدي بلش لك؟ هايدي مشكلته هزبندي وحسين يا حكيم. صاير أول شيء عم ينسى كتير وضيق.
9: ومن أمتين بلشت هالمشكلة معه؟
1: أي مشكلة؟
9: مشكلة هزبنتي.
1: شو بو هزبندي؟
9: ما هلأ عم بتقولي إنه هزبنتك وحسين عم ينسى كتير وعم بضيع.
1: إيه إيه إيه إيه إيه عم ينسى وعم يمسحر أني صار مثله كمان. إيه إيه عم ينسى عم ينسى وعم بيضيع. إيه؟
9: ومن أمتين بلش ينسى؟
1: مين؟
9: المحروس جوزي.
1: جوزي أنا؟
9: لا جوزي أنا.
1: الله عقشورك مهضمك يا حكيم. سويت هارت.
8: شو يا شكر شكر؟
1: مش مهضوم الحكيم يا سويت هارت.
8: معلوم مهضوم بتعطق من الضحك.
9: الله يرضى عليك. قليلي شو قصتك وما تضيعيلي وقتي يا أختي.
8: هاي مش أختك يا حكيم هاي مرتي.
9: والسبع تنعام فهمنا.
1: لك يا حكيم بصراحة هيدا هزبندي بحسين.
9: نعم.
1: صاير بتكتهم ما بيهير بتشوهم ما بيسي بتسندهم ما بيريتيرن.
9: نعم
1: ونعم يا حكيم. حاطط لي قار مع نص البناية برا. خريج الجامعات الأمريكية وكلمتان إنجليزي على بعض مش عم تفهمون علي.
9: لهذا اللي عم تحكي أنت إنجليزي؟
1: لا إسبانيولي يا خالتي. لك معك ورقة وقلم يا حكيم؟
9: إيه نعم.
1: هدي هدي هم. ايه خد سجل سجل هالرقم عندك يا حكيم يرضى عليك. انا عندي اياها ونسجل هالرقم لك. 313 555 3689.
9: ها
1: 555 3689.
9: ولا شو هيدا الرقم؟
1: هذا رقم مدرسة الانجليزي. روح يا حكيم بلكي بتاخد لك دورتان انجليزي بتصير تفهم علينا ونفهم عليك يعني بالانجليزي. رحنا انا وبحسين لهونيك علمونا كتاب الانجليزي من الجلدي للجلدي.
4: عن جد؟
1: ايه صار بحسين يترغل يكرج الابجدية كرج كرج صار إيه سويت هارت
8: شو يا شكر شكر
1: كرر الابجدية للحكيم كرر الابجدية سمعوا كيف صار
8: الف بيب وبي
1: بالانجليزي يا بالانجليزي يا سويت هارت
8: اي بي سي دي اي اف جي يم حسين اربي جي
4: ايه بلبل بلبل بلبل
1: شوف شوف ما احلاه لما يتغزل فيي ويحكيني بيوت الغزل والاشعار بالانجليزي سويت هارت سمعوا سمعوا كيف تتغزل فيي بالانجليزي فرشي قديش شاطر بالانجليزي
8: اي سي يور فيس when I'm dreaming, just why I always wake up screaming.
1: سلم تمك سلم تمك يا فهمتهم ولا فهمك سؤال
4: لا أنا فهمتهم بس إن شاء الله تكوني أنت فهمتيهم
1: معلوم على فهم هذا أبو حسين كان عم بيغني لي بالإنجليزي بحلم بك أني بحلم بك وبأشوي
8: يلا ليني يلا يلا طلبت البديكي
1: ها
8: لك طلبت البديكي
1: شو بدي اطلب
8: لك قلك ساعة بتحكي مع اللحام بعد ما طلبتش شو طالبين اوزي نحنا كل البدي شوية لحم لنعمل صحن فراكة
1: يا مشحر انا ولا شو نحنا بالملحمة
8: ها
1: نحنا بالملحمة
8: كيف بالملحمة ولا نحنا عند الحكيم
1: لكن لو شو عم جيب لي سيت اللحمة والفراكة ومدري شو
8: لك مين جيب عم جيب سيت اللحمة واللحمة أنا عند الحكيم صحيح صايرة قرفين
1: ولك يا مشحر يا حكيم رح يخوتني رح يخوتني كل نهار على هالحال يا حكيم
4: هيدا حسب مظاهر انه عنده نشاف وبده تخطيط للراس
1: ايه ما عملنا له ما خلينا تخطيطات وفحوصات للراس لك هذا هذا كسكان الراس شوف تفضل
4: ايه بعرف في اقرا انا والله بتحبي تقري انت كمان
1: لا لا اقرا اقرا انت هدي هدي
4: المحروس جوزك شو اسمه؟
1: هاني شكر الله عاد
4: بس هول الصور باسم هانك هوليدي؟
1: ايه ما هيك اسمه لابو حسام بالانجليزي
4: والله هلا هاني صار هانك؟
1: ايه معلوم
4: وانت شو صار اسمه اسمك بالامريكاني؟
1: انا اسمي بيتي
4: هيك خبط لزق حاف؟
1: ايه حكيم انا اسمي جميلي جميلي إيه. بتصير بيوتيفول بيوتيفول تدلي عبتي ايه لتصير امريكاني على اصول يا حكيم لازم تغير اسمك هيك انت شو اسمك بالامريكاني يا حكيم؟
4: انا بعدني على العربي ما غيرت
1: لا ما بيصيرش يا حكيم لا لا لا عوايد هوني بدك تغير اسمك ام الله بيجوا على هالبلاد هوني وبيغيروا اساميهم دغري على الحاري بيت جيرانه لبيت خيه لابو حسين بكاليفورنيا ثلاث اخوه صينيين شو وبو وفو غيروا اساميهم هني بعدهم بالطياره فا شو سمى حاله تشك وبو سمى حاله بك وفو فو قام رجع بالطيارة على الصين فهلأ يا حكيم أنا بلاقي لك اسم أمريكاني غير شكل غير شكل بكون شو اسمك أنت يا حكيم؟
4: أسعد
1: أسعد أسعد أسعد لك يا حكيم عندك حل من اثنين طريقة من اثنين يا بتترجم الاسم يا بتختصره هوني جوزيف بيقولوا له جو نيكلس بيقولوا له نيك ابراهام بيقولوا له اب فاسعد بنعملها اس
4: والله شو
1: اس اهضم وامريكانيه اكثر هي هي اهضم اسعد ولا اس اس غير شكل شو اسم عائلتك يا حكيم
4: الله يجيبك يا طولة البال بدك تغيري لي عائلتي كمان
1: ايه كيف لك ايه هينا نحن كنا من بيت عيد صرنا من بات هوليدي سامع بالمطرب جاني هوليدي
4: ايه معلوم سامع فيه
1: ايه بالعم اللازم طلع لابو حسام فخلصني يا حكيم ولا تضيع لي وقتي شو اسم عائلتك خلصني
4: اسعد فتحي فتحي اسعد فتحي
1: فتحي نعم. فتحي فتحي نعم. فتحي منختصرها فات مش مهضومي فات ما إلا إلا الترجمة سويت هاب
8: شو يا شكر شكر
1: شو ترجمة فتحي بالانجليزي
8: شو بيعرفني شو انا بعرف شو معنات فتحي بالعربي
1: فتحي بلكي مشتقة من فتحة بلكي
8: فتحة ضم كسرة يعني
1: لا فتحة بالسقف فتحة بالارض فتحة بالحار
8: ايه فتحة هول
1: شو ايه؟
3: هول هول.
1: خلص يا حكي.
3: ايه نعم.
1: خلص يا حكي. حط ايديك واجريك بمي مسقعة.
3: نعم.
1: لقيت لك اسمي بتندق له النوبة.
3: تفضلي.
1: صار اسمك دكتور اس هول.
4: والله شو
1: إيه؟
4: وليك انا كيف في كفيكي على هالمعروف. قليلي كيف في كفيكي على هالمعروف.
1: خلص
4: تفضل.
1: راعينا بالسعر يا حكيم. قديش انت بتدفع على المعاينة؟ 100 دولار. شرج 200 على الانشورنس. هيتنا ولا 50.
9: هيدا حسب ما ظاهر انه ما في عنده شيء بالراس.
1: ايه ماني عم مش عارف معازي في الشيء ابدا بالراس.
9: انا قصدي اقول انه ما عنده نشيف بالراس. شو هول الصور اللي معي؟
1: هودي هودي هودي التخطيطات وهودي صور الزلعيم الروية المصارين المعدي الدينا. ما خلانا شيء الا ما صورنا.
9: هيدي لشوف. خليني اشوف هيدا. شو ها
1: هيدي؟
9: في شيء ابيض مبروم بالمعدي. هيدا شو
1: هيدا؟ هيدا ربع دولار بلع ابو حسين. تعال شغلي يا حكيم. والله مشغلي اني خوتتني. اني خوتتني بلع ابو حسين الربع دولار. بينت بالصوره زعمين عم يبلعوا ملايين الدولارات ومش عم تبين يا حكيم.
9: وهلا فيك تقولي لي كيف وصل الربع دولار لمعده جوزي؟
1: ياي قصته يا الربع دولار. مره على راس السنه قامت ام الياس راحت خفقت قالب جاتو وحطت ربع بالقالب. قال اللي بيطلع له الربع بيقطعته بيكون سنتو كسبين. قعدنا واكلنا هالقالب كله والربع ما بينش. اتهمنا ام الياس انه خرفاني ومش حاطه الربع. راحت الايام اجت الايام بعد 4 سنين بين الربع بمعدته للاخ. زلط الربع ومش منتبه.
9: ولح تعمله عمليه لتسحبيه؟ رح يضل خلي له اياه بمعدته.
1: هلا كفيها الله مش بحاجه لمصاري.
9: لك شو هالحكي هيدا؟
1: بس بدنا مصاري انا بسحب له اياه.
9: يا عم شو هيدا بده عمليه لينسحب؟
1: اي عمليه؟ شو بعرفك بالطب انت يا حكيم. انا بكره بس بدي اياه للربع. بعطي ابو حسين على الريق ملقعه شربه زيت الخروه بينزل الربع سنسيت فراطه.
9: الله يرضى عليك يا ست. خلصيني إلك ساعة بتحوري وبتدوري وبتكري وبتبري وبعدني لهلأ منيش عارف شو عندك جوزك بالضبط.
1: سويت هارت.
3: شو يا شكر شكر
1: تضرب انت واللي دلك على هالحكيم يا سويت هارت. لا عم يفهم علينا الانجليزي ولا العربي عم يفهم علينا. بارليفو فرنسي يا خالتي؟
9: وي جي بارل فرنسي كي تتوا.
1: يه يا مشاح طلع بيحكي فرنسيوي. بدك مين يفهم على الفرنساوي هلا؟
9: ولك اخ ولك يا الله يا انبيا انت يا ست. غير انه جوزك مش عم يقشع ومش عم يسمع وعم بضيع وصار بلع مصاري. في شيء عم بيغير بعد إيه؟ عم يشكي منه؟
1: ايه في شيء بس شغله عيب النسوان يحكوا فيها.
9: احكي احكي لا ما تستحي.
1: لا عيب شغله انا بستحي. عيب النسوان يحكوا فيها.
9: يا اختي احكي.
1: اختك يا حكي.
9: لك اسكت يا اخي اسكت. احكي يا مره.
1: لك يا حكيم بصراحة ابو حسين صاير عم بفوت ويطلع كتير على الحمام. هو أنا خايفة إنه يكون فلتين معه شي يعني وبس وخلص.
9: هلا إلك ساعتين فحمتي لي إياه لقلبي ومستحية ومش بدكش تحكي. منشان هيك هيدا الشي طبيعي لزلمي بعمره. أنا افتكرتك عم تحكي عن هيديك الشغلة.
1: هيدي هديك الشغلة؟
9: ايه.
1: ها ها ها ها ها زمان زمان زمان.
9: يعني قديش قديش زمان؟
1: من لما مات عبد الناصر. وقت قال لي ابو حسين عيب يا مرة لازم نحد. وحدينا يا حكيم. ايش بدي خبرك يا حكيم؟ ايش بدي خبرك؟ مرت عبد الناصر فكت حديدة وبعدني أنا حدي علي يا حكيم.
9: بحسين؟
3: ها؟
9: بحسين عم تسمعني؟
3: لا يا حكيم.
9: كيفك اليوم يا بحسين؟
3: أنا منيح. كيفك أنت يا حكيم؟
9: أنا الحمد لله. قديش إلك مجوز يا بحسين؟
3: شي 200 سنة يا حكيم.
9: عم تسمعني هلا يا ابو حسين؟
10: لا يا حكيم.
9: ابو حسين وقف لشوف فنيك. شوف كم اصبع انه حامل بايدي.
10: هيدي الايد الرفيعه.
9: ايه
10: منيش اشعه
11: فرجيني لشوف. ايه انا منيش اشعتي منها.
9: مش شايفيني رافع ايدي؟
10: لا مش شايفك رافع ايد اليمين ولا رافع اصبعين.
11: ايه وانا كمان يا حكايه.
9: بحسن شرف لهون شرف. بدي تقولوا لي مين هالابن الحلال اللي دلكن علي؟ انت خليكي عندي.
10: شوفي
9: بدك تفهمني شو قصتك انت ومرتك؟ هبلتوني
10: ليك يا حكايه ليك. انا بقشع على بعد ميل وبسمع على بعد ميلين.
9: ايه؟
10: وعقلتي صاغ سليم ما بيني شيء.
9: ايه؟
10: بس اسمع نصيحة هالزلمة اللي قدامك.
9: ايه؟
10: لا تعيش حياتك مبسوط مع النسمين.
9: ايه؟
10: اسمع ساعة اللي بدك واقشع ساعة اللي بدك واخراف ساعة اللي بدك. لك اجيب اينشتاين وقعد يومين حد ام حسين بتهبلوا.
9: ايه هلا توضحت الامور، هلا بلشت افهمك انا.
11: شو يا دكتور اس بين معك شيء؟
9: ها
11: بين معك شيء يا حكيم؟
9: نعم
11: بين معك شيء من الفحص.
10: لك وين في حتى ما هو وين شايف في حكيم هون؟ في حكيم هون؟
11: لك هيدا هيدا الحكيم يا سويت هارت.
10: هيدا حكيم هيدا؟ لك هيدا بيع صحون وطناجر هيدا.
11: سامع يا حكيم
10: خلاص بدي ينزل معه بالتجارة.
11: وين رايح يا حكيم؟

0: يا مسحر عني يا مسحر يا مسحر عني يا مسحر ولا هيدا سابح حكيم بيهبل بحسين ويا مسحر كم غلط نعلة يا عمي
1: قام ملتناه
0: قام انت وياه قام لك يفعلوا لك هدي
1: لك ما خف مروتك انت التاني
0: لا ما تقامش انت لك يفعل مثل الدجاج البياضة على البيض
1: حطي
0: انت خلت لك شي غرض بالبيت مش جايبته انت
1: ولك شبه لحدا بيعرف شو بيحتاج بالبيكنيك
0: ولك تقبري هالبيكنيك بعزيك يقعديلي بهالبيت مبورديل على الاير كومبيشن ضروري نيجي نقعد بهالشمسات
1: ولك ما قلنا كل الشتويه قاعدين بهالبيت عفنا بيسويش نطلع نعملنا شويه بيكنيك
0: داخلك انت مرتي جاي بدك تباكتكي باكتكي من المحل ما بدك انا باكتك بالبيت
1: لايكي شعولك منحضر هالاكلات
0: ولك بكير بس ساعه بعد الساعه 10:30 بكير على الاكل بضلوا هيبلك الاكل
1: ولي ما علينا ناكلن هالاكل ضروري ننطر للساعه 12 يعني
0: داخلك انت
1: لاكلن هلا
0: ولك لاكي كيف قال بمنك صايره مثل بتصهريج البنزين
1: تزيديش عالبي يا ام حسن تزيديش عالبي ما في داية الا ما جربته وما في شيء نفع ما كان يخس وزني
0: ولك منين بده يخس وزني اذا انت على حبه الاسبرو بتحطي مايونيز
1: لا تنبلع لا تنبلع على شيء بتنبلع بالهين
0: داخلك ما انتي بلشتي هيدا الدايت قلتي لي من جمعتان هي اللي بيبعتوا لك اكل بالبريد
1: ايه بلشتوا اكل فيه بلا طعمي بتضطري تزيدي له مايونيز وجبنه وزبده بس لتتغير طعمته
0: والله هالقد فيه
1: وبمرمل لك تمك وبيضل تمك مرمر كل نهار تضطري تاكلي شيء وراه بس لتغيري طعم تمك
0: شيء مثل شو
1: يعني تشيز كيك كنافة بجبن شوكولا رز بحليب مهلبية
0: بوزة يعني
1: بوزة لا بتنصح
0: والعمى هلا التشيز كيك والكنافة بجبن بتنصحش البوزة بتنصح
1: ولك الكنافة بجبن ما جايبت لها انا قطر دايت
0: لا اذا عقطت الدايت معلوم بخس وزني
1: لا بس انا نازل وزني
0: ها
1: اليوم الصبح وزنت حالي نازلي باوند ونص
0: إليك جمعتان على الدايت باوند ونص؟
1: إيه باوند ونص
0: وزنتي حالي قبل ما تفوتي على الحمام ولا بعد؟
1: لا بعد
0: أيام سهلتي يوم الحمام الله يسهل أمرك أنت
1: لكن بس أنا شفت هم امبارح على التلفزيون هيدي الدايت باتش
0: باتش؟
1: بدي جيب منها
0: شو الباتش هي؟
1: باتش بقولك باتش دايت هي الباتش اللي بلزوها كيف هيدي الباتش تبع الدخان؟
0: إيه؟
1: هيدي التلزيق اللي بلزوها والواحد ما عادش بدخن
0: ايه
1: هيدي مثلها هيك بتلزقيها للدايت وبصير يخس وزنك يدوب الشحم دغري بدوب
0: والله بتعرفي ليكون مفعوله وانت معك يا ام الياف لازم تحطي هالباتش تلزقيها على تمك
1: دخلك ايه انا ضعيفه يا ام حسن
0: شو
1: ضعيفه
0: ما عندكش مرايه بالطول بالبعد تخمان
1: وليلك قصدي انه انا ارادتي ضعيفه
0: ارادتك ضعيفه
1: على الاكل هي هذيك اليوم سهرانين انا وبوليس قاعدين نحضر التلفزيون جبنا قالب هالجاتو وصرنا شقفه من هون شقفه من هون طار نص قالب الجاتو
0: يخزي العين
1: فبقيت سهراني لوحدي فايت بوليس ينام وانا عم بحضر لك فيلم عربي
0: ايه
1: صرت قطعة من هون سقفة من هون بلكون من هون ناتشي من هون
0: طار القالب
1: كله
0: يا بركة الله يخذ العين
1: انا قلت شو بدي يعلقنا اذا عرف بوليس ما بينعلقش بلسانه
0: مزبوط
1: فقمت لك بعد نص الليل شي الساعة 2 وعملت لك قالب جديد
0: خفقتي قالب الاول
1: خفقت ايه
0: طيب بوليس تاني يوم ما اشتراقش انه القالب كان نصه وصار قالب كامل رجع
1: وليه لما يشتلقش علي
0: ايه
1: نطرت للساعة 4 الصبح لبرد الجاتو واكلت نصه ايه
0: يخزي العان عنك يخزي العان عنك ماكلي قلب ونص بوقعة واحدة يا بارك الله
1: ايش بدي اعمل ما قلت لك كان مرمر تمي من اكل هالدايت
0: يتعمل هالدايت مع شيء امي امي حضري لي هالارجيلي لو جيب شيء اشرب امي
1: جبت لك عنهم
0: العرعر علقات حطيتهم ببريق الفخار والفودكا خلطتهم بالانيني مع الكوك
1: لا يا زلمة بركي شربوا منهم النسوين
0: لا ما انا علمته
2: وقلت لها لأم الياس ما هيش هيش هيش شربوا منه.
1: وعلمت بريق الفخار.
2: ولك ايه علمت البريق وقلت لها لأم الياس ما يشربوا من البريق يشربوا بس من الأناني. يلا العاب يا زلمي العاب.
0: هايدي ناش معلمي هالأنيني هوني بالأحمر.
1: هيدا أبو الياس علمها قال لما نشرب منها منفس غازة هو هيك بحبها.
0: منفس ينفس غاز أنا شو بدي أشربه بديش غازيت يلا. هيدي لصبلك صبلك
1: ايه صبيلي شوفي ايه صبيلي لا انا هيك كله ما بشربش منه ها هيدي كله سكر انا عاملي ايس تي هيدا ايس تي حطي لي من ايس تي
0: خيتي تشربيش من الكولا انت
1: لا كله سكر هيدا بنص
0: ايه يلا هاني بشرب منفس غازه ينفس غازه اخ يا الله يقطع الشاب وسيعته
1: ارجيلتك حاضرة صار
0: هيتي هالارجيلي
1: هيتي وين جبت كباية
0: هي هي كباية لك هالكبيات ما اصغار ملقيته شو كبيات دايت هودي هدي
1: هيتي ما تنسي تحطي لي سكر
0: سكر
1: ايه
0: كم ملعقة سكر
1: حطي لي ملعقتين كبار وين
0: هذه ملعقتين بدك تحطي فيها
1: وين ما جبتيش سكر
0: سكر حدي
1: خدي سكر سكر سكر
0: هيتي انا بصب من هالقنينة
1: عشان ما بشبلا سكر بمر مرتين
0: اخ يقطع الشاب وسيعته ان شاء الله اخ اخ اخ اخ هيتي لشوف الارجيني ولي ليش عملتهم هيك هالكولا
1: ولي ما قلت لك بوليس قال لما نشرب منه ننفس غازة شو بكي
0: نفس غازة ولا قاعد عندكم بالبرات شي 7-8 أشهر هيدي
1: شو عرفني هو بوليس كان عم بيشيل من قنينة يحب قنينة يشيل بقنينة يحب قنينة شو ما عرفني انا شو هيك هو بحبها
0: طعمتها غريبة شوي
1: هي غريبة ايه يس يلا
0: بس طيبة بتعرفي بالاخر مثل طعمة الدواء اللي بيشربوا بحسين
1: ليش انت عم تشربي من دواء بحسين
0: لا هذا دواء قال بيساعده بيقول لي بس تكون معدته ملبكة بدل ما ياخذ تامز
1: ايه؟
0: جاب لي دواء قال بيخلطه مع كولا كمان وبيحط له ثلجي وبيشربه
1: ايه؟
0: اني من شي شهرين كان معدتي ملبكة اخذت منه كمان
1: ايه ونفعي
0: ايه ما نفعناش بس نيمني شي 5-6 ساعات
1: ايه ريح شوي هيك صبي لي صبي بعد شوي
0: خلي خلي صبي انتي لحالك
1: انا هيتي
0: صبي
1: هيتي انا بصب له
0: طعمته طيبه ما اشبه شيء بالاخر طيبه طعمته
1: هيتي حط لي شويه سكر كمان
0: بتعرف بدي ارجع اروح عند الحكيم انا
1: ليش شبك يخرب
0: يمكن معي ضغط عم بيصير معي دوخه
1: دوخه
0: هلا بس شربت نقطه من هون ضرب تهديني فيي كل
1: ولي هيدا من الشاوب يمكن تشويبي تشويبي
0: ايه انت رحت عند الحكيم امبارح دخليك
1: ايه رحت عند الحكيم ايه
0: شو قال لك انت
1: عمل لي فحوصات
0: ايه
1: وقال لي إيه لازم اعمل فحص دم وبول
0: ايه ورحت عملتيه هون
1: لا رحنا انا وابو الياس رحنا على المختبر قال بكلفونا $200
0: يا مشحره
1: ايه
0: رحتي على مختبر امريكاني يعني
1: ايه هو اللي بعدنا لعنده الحكيم
0: ولك راح بكرة أنا بدلك على مختبر بيشتغلوا فيه ولاد عرب
1: إيه؟
0: بيشارجوك $50-$60 والدميت والبولات من عندهم
1: إيه؟ عجب
0: إيه إيه إيه
1: إيه إيه إيه صحة صحة ولك شو هاتي
0: دخلك أنت جايبي هالكبيات هاو

0: هنا راديو كوكبة.
1: شي خروف الصبح؟
2: اللي دخلك قلت لك أنا صار رأسي يجعني كمان. معك شي حبة أسبرو؟ تناوليني حبة أسبرو.
1: إيه معي بالجزدين. وين الجزدين؟
2: إيه أمي جيبي لي حبة. الله حبتين حبتين.
1: يا بون يا مسحرة، ليش عم تبرم هالأرض في برم أني يا مسحرة أني؟ ازاي مش عم يحملوني يعني؟ وين هالجزدين؟ بدك حبة أسبرو؟
2: حبتين إذا ما حكي.
1: أنا كمان بدي حبة أسبرو وجاني راسي كمان.
2: هيتي
1: معي هدي. وين رحتي؟
2: ولي هيني وراكي.
1: لو أنا قلتي وراي
2: ولي هيني وراكي شبكي.
1: خلي هيري
2: هيتي.
1: حبي هيدي حبي
2: هيتي مسكي
1: وخلي لي حبي هيدي
2: ايه
1: حبي
2: خلاص هلا
1: ايه
2: تعرف شو
1: هات لجيب لك البريق لحظة
2: ولك له بلا البريق بوليس علموا البريق قال ما حدا يشرب منه ما بحبش حدا يشرب من بريقه
1: انا بخل بوليس انا
2: ايه انا راح اخذها مع شو اسمه
1: معلم الكولا ومعلم البريق
2: مع الايس تي ايه طيب هالايس تي
1: يا مسحرة ولا شو طعمة هالبريق محشش
2: ولي ما قلتلك ما تشربي منه
1: يا مسحرة أنا ليش عم تبرم فيي هالأرض بارم أنا يا ذلي أنا
2: ولي لا تكوني جوعاني بقوم بعمل لك لقمة الأكل تزنديطولك فيها
1: شو جايبي معك أكل
2: جايبي معي هدوك
1: شو
2: هدوك
1: شو الهدوك
2: ولو ما بتعرفي شو الهدوك
1: شو بعرفني كل عمره بحسين يجيب لي هدوك يعني
2: هدوك سألي بحسين بقول لك شو الهدوك
1: بحسين شو يا بحسين
3: شو
1: شو الهدوك يا بحسين
3: هذا شيء مثل الصصج
1: شو
3: هذا شيء مثل الصصج
1: وش الصصج
3: لك شو بعرفني هذا شيء مثل الهدوك
1: شو فهمنا يعني
3: لك فسرية أنت خلصين العام
1: لك شو خلصيني شو الهدوك
2: ولك هات يعني سخن
1: ودوق
2: حساري
1: شو الدوق يعني غنم
2: لا لا لا
1: بقر
2: لا بقر
1: جيل
2: لا لا لا
1: شو تركي وعد كل شو تركي ها
2: لا عو عو عو عو عو
1: شو
2: عو عو
1: لك هلا وعد مسحيتي عم تعويلي قال عو عو شو الدق خلصيني
2: الدق يعني كالب
1: كالب كالب يا مسحرة جايبتلي لحم كلاب
2: ولك لا لحم كلاب ولا شيء هن بيسموها هيك هذي لحم بقر هلا بدو اياها وبتشوفي شو طيب
1: لكن تلعبيش هالملاعيب معي يا امي الياس انت بتاكلي الاخضر واليابس انا باكلش منهم هالقصص كلها
2: ولك هلا بدو اياهم وبتشوفي شو طيب ايه رح ضلك واحد
1: طيب تيرا ليرا ليرا ليرا رم يا زارة الوادي ضربتها عهد ما يشبه من ذكراك تيرا ليرا ليرا ليرا رم بحياة حصان بتعيديها تيرا ليرا يا جارة يا جارة شو في بعد جارة وليه
2: لما عم تقولي وليه
1: هذه المرة ناصحة دي على حدك هناك
2: أي مرة ناصحة ولك خلص حاس تغني بالعربي هلا بينزعجوا اللي حوالينا
1: ينزعج يعني شو بدي غني يعني
2: غني لي شي غني بالانجليزي
1: انا بدي غني بالانجليزي
2: ايه غني
1: شو بعرف غني بالانجليزي انا
2: ولك غني هذه اللي علمونا اياها بمدرسه الانجليزي شو بكي ما بتتذكريها
1: اياها
2: هذه اي لاف يو ايه يلا

0: حلو بس تعرفي شو؟ يمكن مش لازم يغني هالغنية أحلى ما يطلع حكي علينا.
1: حكي شو؟
0: هلا بصيروا يقولوا إنه منحب بعضنا.
1: إيه من إحنا منحب بعضنا؟
0: لك لا منحب بعضنا غير شكل يعني.
1: كيف يعني؟
0: ولي بتاعي لقلك منحب بعضنا يعني.
1: يحبك برس ستي خرس عشرة مكرسة حي. يحبك حب غضب الراب يقطع عمرك عشان بيحبك وليه؟ تضربي بهالشكل مثل كيس الطحين. حبك قال خلص ما عاد بدي غنيها. حبك قال حبي
0: غني لك شي غنية تاني.
1: مالي هذا ليت اللام ليت اللام شو اللام؟
0: أرقور
1: يدخل أرقورك أنا دخل. ميري عند عرقور صغير عرقور صغير صغير وفعله كبير. شو تهميني هلا عم حب العرقور تبع ميري؟
0: ولا اغنيكي ليكي بتحبي كاتشب مع الهوت دوغ؟
1: لا الكاتشب بيعمل لي حموضه.
0: بحط لك شويه تشيبس؟
1: لا تشب فيها ملح بتعمل لي ضغط وملوحات.
0: اوكي لكن بلا شيء لكن بدي نقيك احلى هوت دوغي اكبر وحده جنبو سايز بدي اعطيكي. تفضلي دوقي الهوت دوغ وشوفي شو طيب.
1: هيك يا مسحرة
0: شبيكي
1: يا مسحرة علي يا مسحرة
0: والشوفي
1: تعشف تعشف تعشف يا بحسان تعشف يا مسحرة
2: شبيكي
1: شبيكي يا سيد مكبر يا مسحرة
2: فكرنا في شيء
1: يا دلي أنا دلي الربط لساني
0: والشبيكي
1: يا دلي وحطت لي شعبة خبزي كمان يا مسحراني يا دلياني عدمتك عدمتك إلي لي أي شعف من الكلب طلع لك يا دلي على هالشغل يا دلي.
0: هلأ بده إيه بتشوفي مطيبه
1: هذي وين رايحين وين رايحين؟
2: رايح على الحميم.
1: وانت وين رايح؟
2: سرح
1: ولوان مخدين هالبضاعة هايدي
2: تتحمس من الشمس بدنا نروح على محل ثاني شوي.
1: يا دلي
0: هلا بدي ايه بتشوفي شو طيب
1: هذا منام بدي بلش فيه
0: جوعي طيب كثير. كيف لقيتي طيب؟
3: How do you do ladies؟
1: نعيم طيب. How do you do انت؟ اني الدودو تبعي مش منيح. الأرض عم تبرم فيي وراسي تألم وبتمي في الشيش رغني عم بيكي لأول مرة. كيف الدودو تبعك يا مليز؟
0: ليه أنا الدودو تبعي؟
3: What is that?
0: Huh? What?
1: What? What? شو عم بيقول؟
0: عم بيسأل شو هيدي؟
1: This is an argelation.
0: ولي ده شو هالتطوير كله؟
1: ولي ما هو نبريشة طويلة.
3: Is it a pop bong?
1: Huh? What?
3: Is this for marijuana? Is it a pop bong?
1: What?
3: Is this for pot?
1: شو البات يا مليز؟
0: بات طنجرة.
1: طنجرة. العمى عطول السايب مش إشاعة من فاق. هيدي طنجرة هيدي. قال طنجرة. This it هيدي. هيدي طنجرة. Yes, yes, tanjara, yes. Yes, pot, yes, tanjara.
3: So that's a pot bomb.
1: Tanjara, منحط الأكلات من هون ومنسخنهم من هون ومنشرقهم من هون. خد لك بالكوم, خد. تعا مصطل لك, شو بيقولوا مصر الأنجليزي؟
0: ساك.
1: ساك, ساك, تعا, ساك, ساك.
3: How long have you been smoking here?
0: For about an hour.
1: For hours.
0: Yeah.
3: Oh, so you've been drinking too? Can I see your cup?
1: Head a cup. Hey, one drink. Don't drink it from it, huh? Oh!
3: It smells like vodka.
1: So,
0: هذا حتى مثل فودكا.
1: لك العمى شو بيك انت؟ هيدي شفتها تنزل وهيدي فودكا على الكولا. أنا بهالآخرة بدي أشرب فودكا. قال أني أم حسان. قال لا هيدي مش فودكا هيدي. خذي حطي لي اياها هوني هذيك.
3: Ladies, you've admitted to me that you've been drinking and smoking pot in a public area on state property, therefore you are both under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say and do will be held against you in a court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be appointed to you.

0: يا سيد ما اشطر بالانجليزي.
1: شفتي
0: قديش عقلك بدنا لنصير نحكي انجليزي مثله؟
1: اي شيء مليون سنه ما بنصيرش مثله.
0: May I help you? You want to see hot dog? You mean hot dog?
2: No, no, I don't need any hot dogs. I need both of you to come with me.
0: سؤال.
1: قال بده يينا روح معه.
0: روح معه لوان بدنا نروح معه؟
1: شو بعرفني بركي بده يخطفنا.
0: يمسحها لأني سمعت في عصابات عم تخطف الأطفال. روحي لعيط للبوليس. انا روح عيط.
2: Come on ladies.
1: ما هو البوليس شو بك؟
0: هلدا انت عشان بصلتك محروقه.
2: واي
0: واي يور اون ان اسبير هلدا. ولي روحي لعيط لرجيل لك.
1: يا تروحيش تركيني لوحدي بروح معك. ايه يلا غني لك شغله ما كان يسمعوك.
0: ولك وين رجال غنيه هون غنيه. اي لاف يو
1: يو. ولي لا غني لك شغله ثانيه بركي بيسمعونا.
0: ولك وين لنروح للحاج احملي حالك مش شايفته.
1: ايه ولا شايفته.
0: لنروح عند رجيل.
1: ايه ضبضب ونروح نقعد محل ثاني.
0: تعال بدك تهدى انت. هيدي هدي
1: انا باخذ هالضيعه.
0: هدي الحقنا انت. يلا هدي احملها انت هدي. خلينا نروح عند رجيل.
1: لك عدي روح نقعد محل ثاني محل بالفقيت.
0: يمسح على الارض عم تغرم فيا انا. يمسح لك حبيبي يا نور العيني يا ساكن يا محصانك
1: يا فيس
0: يا قدام البوليس وفاتوا بالغلط على حمام الرجال
1: عن جد.
0: وبدال ما نكون بمصيبه صرنا باثنين. وبدال التكت الواحد قام البوليس اعطى كل واحد منهم تكتين.
2: وامي ما كانتش عارفه انك مخالط المشروب بالكولا.
0: لا وما حدا منا انتبه ان هي عم تشرب من القنينه. يا حرام. ولما لقطن البوليس وشم ريحة المشروب عم فقعها تك التالت كمان.
2: قول امي كل مدي ومدي بتوع بورطة مع البوليس. اشي بالسيارة وشي بالبارك وشي بالمحطة. انا مخبرك قصتهم لما امي وبي اشتغلوا ليلة عندي بالمحطة.
0: بحسين اشتغل عندك بالمحطة؟
2: ايه في ليلة بطل الشغيل من عندي.
0: ايه
2: والشغيل التاني كان على الفيكيشن.
0: ايه
2: وانا يا عمي بولياس علقت بالمحطة 18 ساعة سحبي وحدة.
0: ايه
2: وشو بدي خبرك عاللي صار ليلتها يعني.
1: شو يا حسين وين صرت يا حسين؟
2: يلا جاي.
1: وانت شو شابر اكتبي هوني كل الليل ها؟
0: ولك بقعد بتسلى معك اني هوني شابر قاعد انت اربع خمس ساعات كلهم بيقطع.
2: يلا جاي بي جاي تعال عبي هالبراد.
1: وينك
2: عرفت كيف بيمشون هودي؟
1: بك انا هولي مش مشكلتي هولي
2: بس هيدي
1: شيل اعلان قبل بمر.
0: ايه
1: بس انا مشكلتي بالحكي الانجليزي مع الزبين.
0: ولك هلا انت بدك تفتح مع الزبين مواضيع سياسي واقتصاد.
1: مزبوط
0: كلهم كم كلمة good morning وهذا that's it bye bye thank you bye bye.
2: صحيح وانت هلا راقبني كيف انا بحكي مع الزباين. وتعلمهم او اكتبهم على شي ورقة احسن.
0: انا بكتب له اياهم.
1: بس انت بتعرف تكتب بانجليزي؟
0: بكتب لك اياهم بحرف العربي. شوفي ها
1: هاو
0: ار يو هي الف واو الف ري يو يا واو هاو ار يو. راح هلا شوف تعال تقراها
2: هلا بعد نص الليل بخفوا الزباين. انا بغيب لي شي اربع خمس ساعات وبرجع بدي نمني شويه.
0: ايه
2: لي 18 ساعه واقف على سحبي وحده هون.
0: يا ولدي طيب هذا الشغيل اللي كان يشتغل عندك ما لقيتش بديله يعني؟
2: عم ندور على واحد بعد ما لقينا شي واحد.
3: Can I two please?
2: Hey, what's up baby?
3: Hey Sam.
2: How you doing sweetie pie?
3: I'm broke. I'm stressed, and to make matters worse, I'm lonely.
2: Aww, do you need a hug?
3: I need more than a hug, Sam, okay?
2: Where are you heading?
3: I'm going home.
2: Well, do you want to go in the back for a happy hour?
3: Not tonight, Sam.
2: I can make you feel better.
3: Oh, yeah?
2: You know what I mean?
3: I know what you mean.
2: Okay, well, bye, sunshine.
3: Bye,
2: come
3: Sam.
2: Back tomorrow. I'll be all alone, okay?
0: شفت
2: ايه شفت يا بيي هيك بدك تحكيهم ببساطه.
1: ايه هي ايه
2: يلا لكين أنا بدي روح. إيه؟ لوصلك على البيت.
4: لا لا أنا يعني بدي أبقى مع بيك هون بسليه.
2: متأكد؟
4: إيه هلا بنضف لك شوي حوالي. خلاص روح روح تقبرني روح.
1: روح روح أنت روح.
2: يلا مركب لي كم ساعة. يلا بحضركم.
1: دبر حالك.
2: انتبهوا ها هون بالليل بيتروا الحرمية.
4: إيه بدك حط لك هودي على الغراض على الشلفين.
2: أي فرانك.
5: أي سام.
2: إذا بدكم شيء ضروري دقولي على السليولير. أنا حاط جنبي.
4: تسمع على خير.
5: Fill up on five please.
4: What?
5: Fill up on five.
1: محسن. عجل دقيله لحسين يقول له في زبون مش عم بفهم عليه.
4: لك طول طول بيلك طول بيلك. انا كتبت هيدا عن حسين اقراها انت بس تكتب فيها مع الزبون.
1: ايه ايه ايه واتس اب بيبي
5: سي وات
1: هاو ار يو سويتي باي
5: اي ام جود
1: دو يو نيد ا هاج
5: اكسكيوز مي
1: وير ار يو هيدينج
5: Why you're asking?
4: لك ما أشتري كيف عم تحكي معك ويحكي معه.
1: You wanna go? شو هي هيدا؟
4: Happy hour.
1: إيه إيه. You wanna go in back for happy hour?
5: Happy hour with you?
1: I can make you feel better.
5: Give me back my card, you old man.
4: لك ما أشتري معه ولا كذي.
1: Bye bye sunshine.
5: I'm out of here. What a creep.
1: Come tomorrow. I'm alone.
4: وعشو عصب دخلك ومنرفز هيدا
1: اي نبر دربي سد ما يرد
4: كل هالملاطفة والحكي الحلو هيدا
1: وانت وانت ما كنتش رحتي مع حسين على البيت ها
4: ولك خالص يا عمي بقضيهن هوني كم ساعة هلا بيطلع الضوء
5: Amen. Let me get a pack of Benson and Hedges Deluxe Ultralight Menthols 100 Screen Strip Flip Top Box Let me get a pack of Benson and Hedges Deluxe Ultralight Menthols 100 Screen Strip Flip Top Box
1: محسين
4: ها
1: فهمت شو بدها
4: فهمت 100 وفهمت باكس
1: مش باكس مش باكس يعني صندوق
4: ايه 100 صندوق شو بده هيدا Can I help you sir
5: Ma'am I need a pack of smokes
1: ايه لك هيدا بده دخان هيدا يس يس خليني انا Can I help you
5: This is a joke Where's the other guy
1: Oh the other guy you know here We work tonight
4: ايه
5: I need a pack of cigarettes
1: What do you want
5: A pack of Benson and Hedges Deluxe.
4: Is this one back?
5: Yes.
4: Hey, can you repeat name, please?
5: Pack of Benson and Hedges Deluxe Ultralight
4: Men. Can you repeat slowly, please?
5: Pack of Benson and Hedges.
4: Slow actor, you're the light.
5: Pack of Benson and Hedges Deluxe Ultralight Menthols 100 Green Strip Flip Top Box.
4: يلا يلا سمعت شو بده يا ابو حسين اعطيها اعطيها
1: لك شغله فهمت عليه you know what sorry we don't have
5: out
4: no going out we stay here till سن حسين كم وان سن حسين كم نحن بنروح out yes
5: ma'am I need some sugar where's your candy
4: sugar aisle 2 next to salt how nicky
5: No, I don't need some sugar. I need some candy. Do you have Three Musketeers?
4: Sure. Is this cigarette come in? We have Marlboro.
5: No, that's a candy.
1: لك شو بكي لحبتي له قلبه للزلمة خلينا أنا فيها مرة وياه.
4: ولك عم بحكي أنا وياه طول بالك لو شو
1: لك أنت فهميني شي كوعك من بوعك أنت خليه ما كنتش حكيت معه أنا
4: تفضل فل زبون كان بده ثلاث علب مسكتير
1: هذا لك أنا كان بده لح شوكولاتة ثلاثة مسكتير مدري شو
4: شوكولاتة لا كان بده دخان هيدا
1: لك أنت ما كنتش رح لايك على الزبون هذا صاحب ابنك بضل مطفي هذا بضل سكران الله يعيننا على هالليلة
4: شحر ريحته واصلة لهون هيدي
5: اي سام
1: امينو سام
4: اني ام سام سام مش هوني
5: سام
4: ايه
5: What'd you do to your face It's too early for Halloween You know you remind me of a famous Hollywood star
4: هوليوود ستار عن جد ليلي
5: يا
4: تفضلت يا ابو حسين عم بيشبهوني لنجمه هوليوود انا
1: انت يا انجلينا جولي اسم الله حولك حواليك لك ما شايف تسك لانه مش معروف الله وين حاطه
5: You know you look like
4: look like who
5: you look like
4: look like how
5: you look like E.T.
4: مين
5: E.T. هاو
4: مني هاي سامعة فيها هالمسلة
1: لا
5: Hey Sam I need a ride
1: What
5: I need a ride Call me a cab
4: لا she don't have car انت
5: Well they said don't drink and drive so I quit driving
4: ولك مان you're a drunk انت ولك لاش عم تشرب القدي Why you drink this much why حرام ولي حرام
5: So I can see better.
4: You can see better?
5: Yeah, I can see the person double.
4: Hey, Anjan.
5: Yeah, you see that person over there?
4: وان هذاك قطع الطريق.
6: The
4: which one? Which one?
6: The old one.
4: The one wearing red. هناك.
6: No, no, no. The one next to him. He's lighting up the cigarette. You see him?
4: Hey, شفته فرشين. شفته.
6: You can see him?
4: Yeah, شفته.
6: Really? I don't see a damn thing.
4: ولا بعدك عم تقول لي you can see better when.
1: لك شو بيك فاتحة مع موضوع للزلمة؟ شو بيك خليني أنا أشوف شو بده. What do you want, sir? What do you want?
6: Sam, can I use your John?
1: Oh, John, don't work here anymore.
4: Hey, talk to the ابني, talk to.
6: No, no, your bathroom.
1: Oh, bathroom, how nicky? معقول يدي
6: عليه. What's how nicky?
1: Look over there, bathroom over there.
6: Okay.
1: بدك حما عظمة موضوع للزلمة. خلينا عم نشتغل الليل. Look closer, no, look at this cooler. Bathroom over there, over there.
4: Okay. يا مشحر علي.
1: الله يعيننا على هالليلة.
4: يا مشحر عزبين اخر الليل.
1: ما قلت لك شو عم احسن على البيت انت.
4: ولك خلص غلطنا وبأهان هلا عمل لي حل.
2: What's up, dude?
1: Hey, what do you want?
2: Hey, you want to buy some watches?
1: No, no, thank you.
2: $5 for a watch.
1: I have too much watches.
4: Do you have watch yet, Niswaniye?
2: How about you just give me all your money? Come on, give me the money. Let's go. Put the money in the bag. Put it in the bag. Let's go. Put the money in the bag.
1: You want to have a paper or plastic?
2: Hurry up, let's go. Hurry up, hurry up. Let's go.
4: الله لا يقيمك بجاه النبي.
1: الله لا يوفقك بجاه النبي.
4: يا سراع يا حرامي.
1: يا مجرمي اللي قتلت للزلمة قتلتني قتلت له ثلاث.
4: يا مشحر أني قتلنيه. يا مشحر واللي قلب قلب شو بوس عم يتنفس قلب قلب.
1: ولا قلب قلب بالحبوسة.
4: ولا قلب قلب يا مشحر تاني اتصل بالأمبيلانس. اتصل بالبوليس ولا شوف ايش عم يتنفس.
1: لا مش عم يتنفس. ولا مش عم يتنفس بس قلبه عم يضيق.
4: قلبه عم يضيق. ولا خليه يتنفس شوف انت ولا تنفس
1: بحسن
4: ولا اعطيني نفس اصطناعي يا مشحر خليه يتنفس
6: هافن ا جود تايم
4: ولك انت شو جايبك هلا لهون ولا يا مشحر تعال قل لي اذا if you kill someone in this country how many years they send you to jail
6: jail no they give you the electric chair
4: يا مشحر ساعة اتنورت اخرتك يا ام حسان
1: لا تكتب حسان
4: يا ام حسان
6: ولا تكتب
4: حسان ما بعرف انا يا
6: ام حسان maybe they can give me a ride
4: يا ام حسان
6: is he breathing
1: I don't know
6: well did you check his mouth
1: I don't know
6: what do you know
1: I don't know
6: did you maybe it's the cleanest throat
4: يا حسان
6: cleanest throat
1: جيبي هيدا اللي بدها تفض دم للكلينر
4: يا مشحر انا صوت بدها تضف لغطف وتبه يا مشحر
1: بدي اعمل انا شو بدي اعمل شو بدي اعمل
4: ولا ما تضف نضف له تم نضف له تم نضف له تم هدي يا مشحر انا ولي هدي انت قال يا حسان
6: ويندكس
4: يا حسان ويندكس كلين ايفريثينج
6: حسان
4: يا تعبرني تعال شوف شو صار هاوني بالمحطة يا حبيبي
1: خليه عايش
4: ما ترى شو صار في هاوني زلمة خليه عايش أنا هاوني بدي شلحنا يا مشحر علي كنا بواحد وصلنا باثنان يا مشحر
2: الأمبلانس والإطفائية وسكروا المحطة كل نهار يعني لو أنا سكرت المحطة 3-4 ساعات كان أوفر لي وأحلى لي كمان
0: هيدي الخبرية لازم سجلها عكعك تاني
2: وقامت امي عملت حالة تعبانة لما شافت الامبالانس ايه محملوها وسحبوا فيها على المستشفى وبعد جمعتين اجتنا فاتورة الامبالانس $669
0: لهالدرجة $669 ايه العمى شو هني مخدينا باللموزين
2: انت شفت هيدا زمور الامبالانس لحاله
0: هيدا اللي بيعمل وي وي وي وي
2: ايه هذا لوحده اللي بيعمل وي وي وي وي كلفنا $300
0: العمى شو يا ابني يا حسين الله لا يحيى حوجنا له
2: مزبوط
0: ايوه بتشرب لك شي فنجان قهوه
2: ولك بلقتي يا ابو الياس بفنجان القهوه قمت وقعدت وفتت وطلعت وغبت وطليت وبعدك تسالني بتشرب قهوه ايه بنشرب قهوه
0: يا ابني يا حسين ما تعصبش بس أنا كنت عم بسألك إذا بدك تشرب قهوة ولا موقفة.
2: لا مش موقفة.
0: إيه قول هيك من الأول. إيه هلأ تكرم عينك هلأ بشربك أحلى فنجان قهوة. قوم لينا قوم.
2: لوين؟
0: أنا روح لعند بابا حسين نشرب فنجان قهوة. أم حسين قهوتها ما بتتفوت.
2: هلأ بدك تكمل لي قصة هالكتاب والحكايات الكتاب.
0: ما هلأ بكمل لك على طرطر طريق. يلا لينا. طيب أنت يلا. بتعرف شو أحلى خبرية من خبريات أم حسين؟
2: لا شو هي؟
0: لما بيك وأمك وصلوا على المطار.
2: إيه وشو صار؟
0: إيه
2: أنا مالك أم أحلى حتوعيني.
4: أخ الحمد لله.
2: أم مالك أم حسين أنا مالك بكفي بكفي عوني بكفي أم مالك.
4: Good morning وطن.
7: Good morning. Welcome to the U.S. Your documents, please.
4: Huh? What?
7: Your documents. Your official papers.
4: Papers. هيت الجريدي من إيه بدو إياها.
2: لك شو بدك بالجريدة شو بيارة عربي؟
4: لك هيت بدك بدو يلف فيها شيء هيت.
2: لك شو بدو يلف فيها شو عم بدي اترمص؟
4: ولك لاش بضلك تشارعني وقرب؟ Here's papers here.
7: What am I going to do with this, ma'am? I need your official papers, your documents, your passports.
4: آه الباسبورتات. أعطي عقول من الأول تقتلنا نحن والزلمة. هيت هيت أعطيني الباسبورتات هيت. الباسبورتات؟
2: شو مش معي الباسبورتات؟ هي يوم معك الباسبورتات.
4: لا هي مش حرا يوم معك أنا خليته معك قلت لك اكتبه علي.
2: لك شو معي كيف معي هي يوم معك أنت ما أعطيتك يوم بعد ما شافون على الأمن العام.
4: ولك أنا أعطيتك يوم لما شافون على باب الطيارة.
2: ما أعطيتك
4: يوم مش حرا ضيع الباسبورتات ولا هلا.
2: إيه يمكن هلنا.
4: يوم مش حرا لك هيت هاني. Sorry, sir. Here is my passport. Oh, here is his passport. اسم الله على هالخلق اسم الله. Here's my green card.
2: على اليمين يا محسن على اليمين.
4: لا هاني حطيته هون يا مشحرة. وان حطيته ضيعنا.
2: قوم دورك عليهم.
4: ولك عاود انت هلا وقتك شوف لي يا ملكي بعبك انت.
2: لك شو بدهم يعملوا معي؟ سايع بتضلك ضايع.
4: هيا. Here is my green card.
7: Oh, you have a green card.
4: Yes, I am half American. Can't you tell?
7: Sure. You speak English really well.
4: No, يعني not so good. Not bad.
7: Where'd you learn it?
4: Huh?
2: عبالك وين تعلمتيها؟
4: ست حلقك أنا ما لي فهمته شو فكرني غشيمة؟
7: Quiet, please.
4: فضلت عم بيننا نست حلنا أنا وأنت هلا كمان. أخ ولك بتضلك مجرسني وين ما رايح بتضل صوتك ملعلع ومجرسني. أخ لك excuse me, sir. But he is pain in the ass. The whole trip he gave me headache. اخ والله بكره اصير امريكانيه والله لا طلعك وشلحك نص اللي معك والله.
2: انت عذره يا ام حسين لك ما بقى معي الا ورثتي يا المرحوم.
4: خلينا كي اللي ورثك يا المرحوم اسم الله بايام العز ما كان يفز.
7: So you've been in the States before?
4: Yeah, we live here for 3 years.
7: Where?
4: In Michigan.
7: Where in Michigan?
4: In Dearborn. على Ford Road وشيفر. You know where Satira Bakery على Warren بتروح هيك وبعدين بتنزل على شيفر هيك. You go down. بعدين على Ford بتعمل left. في 3 houses. بعدين أم حسين علي رضا. بعدين أم حسين زنوبة. بعدين أم حسين سعيد. بعدين بيتنا نحنا. 3 houses. بعدين بيتنا هاوسنا.
7: How long have you been outside of the country?
4: Huh?
7: How long have you been outside of the country?
4: We left here after his surgery.
7: When was his surgery?
4: Before Ramadan.
7: When was Ramadan?
4: After Sha'ban.
7: I need a date.
2: Barka bado yitla ma'ak date. لك تظهري معه.
4: You want date from me?
7: Yes.
4: ليه الله عصارك أني عايب الصوم أني date بتطلع معه. لك أني بعمل شو استغليت أني مزوجة ومبسوطة يا عايب الصوم لا أني بعمل شو الديت مني.
7: I need a date. You left the country.
4: Huh? We left the country yesterday. Beirut, Jordan, America. Come here.
7: A date. You left this country.
4: We left at the beginning summer after Memorial Day, the day of Memorial. Eh.
7: What do you have in your luggage?
4: Huh? What do you have where?
7: In your luggage.
4: شو عم بقول هي؟ ولك عم شو بقول بدك جاي ولكنك 12 ساعة على الطيارة نايم قام شوف شوف شو بده
2: بس بعرف شو قالوا لك عن المترجم
4: we're not understanding you sir
7: ma'am I am asking what you brought back in your luggage have you brought back any weapons have you brought back any gifts do you have any alcohol did you bring back any food
4: فود فود ياي جايبين فود ليوم الفود معنا معنا أكل ليوم الأكل we have كشك هذا للسوق we have زعتر للمناقيش اربس اربس هذه خالتك جميلة بتعمل مناقيش عصاج بتاكل ايدك وراها وفي معنى اني تم زهر روز واتر واتر هذه للحلو هذه شغل مخدوشة وفي معنى علبة حلو وفي معنى كليان صنوبر وفي معنى تنبك عجمة وفي معنى شو بعد جبنا دخلك معنى اكل
2: مش خليت في اكل ما جبتيها
4: ايه شو جب في معنى بزرات فستو فستو في معنى شو الفستو بالانجليزي
2: فستوايشن
4: حندق بندق عين اللي شافتك وما صلت على النبي تطق وتنبق فستوايشن يا شكسبير لك شو الفستو بالانجليزي
2: ايه ايه ايه الفستو بعرفها هيدي ايه ايه بينس بينس
4: ايه ايه وي هاف ا بينس
7: Excuse me, you have what?
4: We have penis.
7: You have a penis in your luggage?
4: Yes, I have penis in my luggage.
7: Ma'am, why do you have a penis in your luggage?
4: It's a gift.
7: A gift?
4: It is for my son.
7: You brought your son a penis as a gift?
4: Yeah, my son loves to eat penis. He likes to eat penis every day.
7: And you brought him one back from the old country?
4: Yeah, لا, but more than one. But do you think one is enough? I brought him big bag. قداش جبنا فستق لحسان؟
2: قلت له شي 4 كيلو.
4: قداش بيطلع ال 4 كيلو؟
2: شي 10 باوند
4: هيك. I have about 10 pounds of penis.
7: 10 pounds of penis.
4: Yeah, 10 pounds of penis.
7: 10 pounds of penis.
4: Yeah, yeah. We all like to eat penis in the family.
7: All of you.
4: Yeah, yeah, all of us.
7: Including you.
4: Yeah, yeah, yeah. مع أنه أنا I'm not supposed to.
7: Please tell me. Why not?
4: لأن penis make me fat. Oh, you know penis, when you start eating, you can't stop.
7: Is that right?
4: Yeah, yeah. وبعدين أنا my husband don't like me to have لأن اللي بيعملوا ملوحات وضغط. بس أنا I don't do in front of him. بس when he go out, أنا بروح بكل لي. باكل كمشي هاك وبرمه هاك وبدون يعني ايه
7: and where do you get all this penis from?
4: From him. Him ببعته على المحل ستور بيروح على ال you go to the شو المحمصه بالانجليزي؟
2: لا لا لا شو بعرفني منين بتجيب لي هالكلمات هول؟
4: You go to the المحمصه ال penis store in Lebanon Oh, you buy it. So, honey, there is many, many kinds. في فستو بقشر, penis with skin, وفستو بلا قشر, with no skin. في فستو عبيد. شو كيف بيقولوا العبيد إيه بالإنجليزي؟
2: لك شو بيك ما بقولوش عبيد هوني. بيقولوا African American.
4: وفي African American penis. وفي فستو حلبة. وفي فستو مغبر. Many, many kinds.
7: Very interesting. That's interesting.
4: Have you tried any Lebanese penis before?
7: No. No, no.
4: Why not? They are good, delicious. Better than American penis.
7: How do you know that?
4: I tried it both. Ooh, the wife of my son tried it. She is American. And she told me the same.
7: The wife of your son?
4: Yeah, wife of my son.
7: Your son that you brought the penis for?
4: Yeah, yeah.
7: His wife knows about him?
4: No, about what?
7: About him and the penis.
4: Yeah, yeah, she knows. She have with him coming sometime.
7: Oh, kinky, they share.
4: Yeah, yeah, she like Lebanese penis.
7: Oh, yeah?
4: You know what she told me one day?
7: Tell me, please.
4: She told me, look, Auntie Jamili, I am Auntie Jamili. I tried every kind of American penis, but they are not good as the Lebanese penis. I tried it and it was chocolate, with caramel, with ice cream. I'm not good as Lebanese penis.
7: So your daughter-in-law discovered that the Lebanese penis is better than the American penis.
4: Yeah, yeah, and she is right, she's right. You don't want to try any Lebanese penis?
7: No.
4: Like, come on, don't be shy.
7: I'm not shy, it's just not for me.
4: يا عالم بدك تقول لي you never try any penis before.
7: No, what's wrong with that?
4: That's strange. This is the first time I meet American guy who don't like penis. Most American guy like to eat penis.
7: Some, but not all.
4: عليك تقول لي you never tried it little bit.
7: Not even a little bit. No.
4: يا عالم هذا مبزمين وميك الفستو.
2: ياكلي تاكلو.
4: Sir, are you married?
7: Yes.
4: Your wife like penis?
7: What's your point?
4: And she never asked you to try one with her?
7: No!
4: يا غريبة. طيب هلا أنت you never try any penis butter before?
7: Penis what?
4: Penis butter.
7: Penis butter?
4: Hey, you never try. هلا قال لي أنا مش باكل penis butter كمان.
7: Penis butter?
4: Hey, penis butter.
7: Do you mean peanut butter?
4: ايه بينس بادر
7: peanut butter.
4: ولك شو عم نحكي اجنبي نحن؟ ايه بينس بادر.
7: You've been talking about peanuts this whole time.
4: ايه yes. Have you tried it انت؟
7: Of course I have.
4: شبت قلت لك American men like to eat peanuts. You wanna change your mind now and try the Lebanese peanuts?
7: You know what? I think I would.
4: ايه الله يرضى عليك. ناولني هالشنطة يا أبو حسين هيك ناولني إيه الله ناولني هالشنطة السوداء هذه فيها إيه wait and see هلا when you try
2: هيدي
4: هيدي الشنطة ولك أم هيك أنت روح هيك الله إلي هلا بتدوق هيدي كليان هوني هيدا كيلو هوني هلا بتدوق when you try Lebanese peanuts بتعيش تدوق غير وهلا بتشوف هذا يا هذا فلفل مغبى بينس والدست هذا اوه مد ايدك وكا
7: You know what man? You're right. Lebanese peanuts are 100% better than American peanuts.
4: شفت قلت لك انا اللي بدوق اللبنانيز بينس بعد شي يدوق غيره.
7: Welcome to the US.

تستمعون إلى راديو كوكبة. ابعثوا برسائلكم الصوتية عبر الواتساب 001-4-384-044-000 وأخبرونا من أي مكان في العالم تستمعون إلينا.

0: هنا راديو كوكبة.
1: تعرف أخباري كلها وحياتك يا حبيبي، حبي إليك ما بينتهي.
2: أحلى المنوعات الغنائية تسمعوها دايما على راديو كوكبة.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

الأشطار حكيوا بمقتمك أشعار، لكن ما قدروا حقك يوفوك. العيب مش بالشعر والشعار، حروف اللغة ما بيقدروا يحووك. كيف فينا نحتوي الأنهار يلي بدفء الموهبة سقيوك؟ شلال هادر بالعطا فوار، الحجار من كتر الشجن سمعوك. طليع يا طالع بضو نهار، طليع يا طالع بصبح نهار، خيوط العتم ما بيقدروا يطفوك. حمدان يا بستان من أزهار أو طار على لحن الزجل غنوك. يا شاعر الثوار والأحرار ساحات عز المعركة عرفوك. يا شاعر الإبداع والأفكار لام الحبر بمي التبر كتبوك. انت يا مكلل بتاج الغار عار علي بكبرتك نسيوك. يا ما قصايد قلت عن تجار باعوا الوطن ومثل الوطن باعوك. حقك وسام الأرز يا جبار اللي حقك ليش ما عطيوك. انت يا مكلل بتاج الغار عار علي بكبرتك نسيوك. يا ما قصايد قلت عن تجار باعوا الوطن ومثل الوطن باعوك. حقك وسام الأرز يا جبار اللي حقك ليش ما عطيوك. لكن بتعرف يا ملك شو صار من بعد ما بأرض الوفا حطوك؟ لكن بتعرف يا ملك شو صار من بعد ما بأرض الوفا حطوك؟ تسلى الإله الشعر أبرك زار، جمع أوافي لقلتها وحملوك. وفيك الوحي رفرف جناح وطار لفوق ع أبعد سما علوك. وعمروا النجمات فوق مزار سياج وميد البرق والغيمات، وحفروا سما بقلب السما وغفوك. بس هيك.

0: استمعنا لا بس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: أجمل أغاني وائل كفوري بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.
1: A melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
2: Antuma doka akutsumau Rádio Kaukaba.
3: Agora, estás escuchando Rádio Kaukaba.
4: Vous êtes à l'écoute de Rádio Kaukaba.
5: Ana dima nesma Rádio Kaukaba.
4: You are now listening to Radio Kaukaba.
6: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونه.

0: Good morning, Lebanon!
1: شو مار شكلك كتير برتاح اليوم في وضعك؟
2: ليك شو أنا بكون مرتاح لما هو ما راح يكون عم بنق، عرفت كيف؟
1: أوكي.
2: وكوكبة محضرت له سوربريزات، أنا بحس إنه هو راح يطلع من هون مصدوم المونة والأكل وسوربريزات الأكل بكوكبة. سو اليوم ما راح يقلنا جبناها من شهر البلدة مشينا يوم طمينا. سو أنا مرتاح.
0: وعي الصبح الهوايات الرائعين والشمس الحلوة بمحل كتير رايق، بيقطع سيارة يمكن كربع ساعة بتسوى كل مصريات الدنيا. بعدين بتوصلوا بتقعدوا على منقوشة بلدية، جبنة بلدية، لبنة بلدية، البيض البلدي. شو بينقال أكتر من هيك؟ يا هيك تبليشة يا بلا. كيف سعبت بكل حلقة تقريبا عنا دبس العنب. حبيتوه سألتوا عنه، مشهور هون كتير بالضيعة، هو دبس العنب المخبوط. بالآخر بيطلع لونه هيك مثل العسل، طعمته روعة. وبنرجع جبنة بلدية، جولدن ذهب دبس العنب، ولا ميبل سيرب ولا شي تاني. هون بكوكبة بيبيعوا منه كل واحدة بكلها، بقول best for last، بس هيدا مزبوط best for last. بلدية بتتاكل ني بيضة لبنة أكيد. طلعوا قديش قاسية مع زيت الزيتون، معمولة هون بالضيعة. لفة حلوة لونا بيحكي عنها. هاي الأكل هيك طيب كل نهار؟
2: أكثر.
3: هاي أنا أميرة خوري، نحن هون بكوكبة إيكو فيليج. كوكبة إيكو فيليج هو مشروع عملته بلدية كوكبة بسنة 2019، دشنا يعني بلشنا فيه قبل بكتير بس التدشين كان بال 2019. أنا عضو بالبلدية وعضو بالجمعية اللي مستلمة إدارة الإيكو فيليج اللي هي كوكبة للنمو الريفي تحت إشراف البلدية. ليش كوكبة إيكو فيليج؟ لأنه نحنا كان الهدف الأساسي، في كتير عالم بكوكبة ما عندها بيوت بقلب الضيعة، كان بيهمنا يجوا بالصيف يصيفوا يعرفوا ولادهم على الضيعة، يعملوا نشاطات معنا. سو كان أول هدف إنه أهل الضيعة اللي ما عندهم بيوت هون يجوا يلاقوا مطرح ينامون. اثنين، المغتربين تبعنا كمان في قسم كبير منهم ما عندهم قرايب وما عندهم بيوت، كمان ما بدنا اياهم يروحوا على غير ضيعة يتعرفوا ويتفرجوا بس يجوا يناموا بضيعتهم. ثالث شغلة هي انه كتير كان بهمنا نخلق فرص عمل للشباب والصبايا بكوكبة. سو كان عنا تقريبا 9 فرص عمل بالإيكو فيليج بين الناطور وبين الهاوس كيبينج، واهم شيء الترويقة اللي هن نسوان التعاونية، جمعية تعاونية نسائية بيعملوها وبيهتموا فيها، وتسويق البضاعة طبعاً. يعني كل حدا بكوكبة بيعمل مونة فيكون عم بيعرضها بالإيكو فيليج، عم ندوقها على الترويقة ونرجع نشتريها.
0: واخدت هيدا للطريق البقلة اللي مدقناها بعد، طلع عجينتها قديش مهمة، عجينة مرتاحة، مكوناتها جديدة ومتطورة، بقلة حامضة، بندورة بتعطيها شوية حلاوة، شيء رائع. إذا بيطلع لي ترويقة هيك ونومة مريحة وبوعة بهيك طقس أكيد جاي بالعيلة وجاي.
2: سو أنتوني نحن بإيكو فيليج، وليه هو إيكو فيليج؟ أول شيء إذا بتطلع مزروع سنوبر نيتف تريز، يرجع حتى بالمونة حتى بكل هول في السستينابيليتي، يعني نحن عم نشجع الأكل اللوكال وهيك، حتى المي السخنة أعطاها شمسية. بس الأهم أنه كوكبة كمان بتعمل فرز من المصدر. كل النفايات هون مقسمة لأربع أنواع، وهون عندهم معمل لفرز النفايات بقلب كوكبة على صعيد المنطقة كلها، وبيرجعوا من الكل شيء اسمه سماد عدوي هون أو نفايات العدوية، بيعملوا منها كومبوست أو سماد عدوي وبيتوزع على كل المزارعين بالمنطقة ببلش.
0: بتعملهم كلهم
2: أكيد وأكتر،
0: في كلهم وأكتر بكوكبة؟
2: يس.
0: بتضيع صغيرة هون؟
2: 100%
0: بتحدك
2: وبدك تمشي يال
0: بطل بدعملهم كلهم.
2: هلا رايحين فرجيكم سوربريز. انتم مفكرين انه بركة شفنا أكبر زيتونات بلبنان، خلينا نشوف بركة أكبر زيتونات بلبنان.
0: يا شباب ساعد بتفكروا انه المسيح قطع من هون؟
4: فعلاً أنطوني نحنا بنعمة بأرض الجنوب المقدسة لما نزور كل مطرح قطع فيه يسوع ومريم والتلاميذ والرسل، نحنا بنعمة عظيمة ببلد مقدس، شيء رائع.
2: ونحنا اليوم رح نقطع ثلاث ضياع، رح نقطع بكوكبة على رشايا الفخار ورح نرجع نروح على أبو أمحا. وهون ما تقتلوا هم، في مطرح لكلنا سوا، في أكل غير شكل، جنوب رح يفاجئك، كنايس ومزارات غير شكل، ونحنا بالزيتونات طبيعة رائعة.
0: بحلقتنا 22 نرجع ملتقى فيكم مشوار بالوادي بكفي من جنوب لبنان، من هون من هالمكان المقدس العظيم رح نبلش نهار كتير طويل وكتير حلو، مشوار بيبلش هلا.
4: جنوبنا ارض مقدسه وكوكبة، اذا بدنا نرجع للجذور السريانيه للاسم، يعني نجمه الصبح، لانه هالضيعه المواجهه لجبل حرمون هي الضيعه اللي اول ما بتشرق الشمس من وراء حرمون بتغطيها بضوء واشعتها الذهبيه. مريم هي نجمه الصبح، هيك بنقلها بصلاتنا، وكمان بهالبستان الزيتون مع ابنها يسوع المسيح يلي بحسب التقليد المسيحي زاروا كوكبه وقطعوا بهالمشهد يلي بنقدر نقول عنه انه مشهد بيبلي عظيم، مشهد مؤثر خشوعي وجميل جدا. نحن بنعرف معاني شجره الزيتون ورمزيتها بالكنيسه، وهون قسم من الناس بيعلقوا امانيهم بهالمناديل أميلين من خلال الصلاة إنه تتحقق.
0: مارك، شغلة كتير كبيرة، في ضيعتين بلبنان عندهم زيتون كتير قديم، لحديت 4000 سنة. عم نحكي عن زيتونات نحن واقفين بوحدة مش باتنين، اللي هونيك تقريبا جزعة 6 أمتار 7 أمتار. عم نحكي عن عظمة بالتاريخ، لو بيقدروا يحكوا، بس لو بيقدروا يخبروكم كم شخص دق فيها، كم شخص حكيها، كم شخص قطع من قدامها. منشان هيك يعتقد أن المسيح قطع من هون وباركهم لعدة مرات.
2: وهن كمان they defy logic، يعني أنه ليك قديش هون كبار بهالمنطقة، هيدي كلها مثل تقلت زيتونة واحدة اللي بوجنا هلا منشوفها تعرضت لحريق، يمكن ماتت على الآخر، رجعوا السكرز هون. في شغلة كتير ذكية تنخلوا هالزيتونات من زيتهم من البوبولاسيون تبعهم سايم دي ان اي كترون، عم يستفيدوا من هون ليقصون يكترون ويرجعوا يزرعوا زيت الزيتونات بالضيعة. هيدا بيخلي هون الزيتون عنده دي ان اي الاف السنين. هذا شغل كتير مهم.
0: 35 زيتونة مينيموم، عم نحكي عن الكبار اللي هي لفات سنين، في غيرهم اصغر واصغر واصغر، بس الصغيرة يعني الزغطورة المهضومة عم نحكي 500 سنة وما فوق. الرقم منه كلمة بالتبع، الواحد بيصير عمره 40 سنة بحس حاله بلش يخطر، على 60 بحس حاله عم بفل، عم نحكي 2000 3 4. تخيلوا العثمانية اجوا لهون، مماليك اجوا لهون، الرومان اجوا لهون، الفينيقية كانوا هون، وكل هالشعوب كل هالتاريخ لهالتاريخ العظيم للبنان اللي صاروا 7000 سنة. الزيتونة بقيت ونحن بقيين، وهيدا علم بالتاريخ.
2: إذا بتشوف هون هيدا اللي احترقت كلها سوا، ومن هون عم ترجع تقاوم وترجع، وهولي هلا مثل ما هالضيعة بأيادي أمينة، هالزيتونات بأيادي أمينة. أنا بدي أسلم هون على دكتورتي، تعلمت منها كتير، لميس شرق، يلي هي عم تدرس هالزيتونات كيف يحافظوا عليهم، كيف يكترون، وأهم شيء دعمرهم لنثبت علميا الأعمار. هيدا شغلة كتير مهمة.
0: ما فيكن تعرفوا الإحساس، نوقف قدام باب قديم صار له 100 سنة ومننبهر فيه، نوقف قدام شغلة كنيسة قديمة صار له 50 سنة ومنقول واو. وقفوا هون وسكروا عيونكم، انتظروا ثانية وتذكروا انه صار لهم 4000 سنة. تخيلوا كل شيء درسناه بالتاريخ قطع قدامنا، 4000 سنة. هزات، مي، شتاء، عواصف، 3 أمتار 10 أمتار تلج، جيش عم بيفوت، جيش عم بيفل، الحروب، دبابات، أزايف، وهني بعدهم، وهني بعدهم، نحن كمان.
5: أهلا وسهلا فيكم عنا بزيادة حرمون.
6: صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مشوار بالوادي. معكم إلي أبو نقور رئيس بلدية كوكبة. أنا هون بس تفسر على السريع شو عملنا بسيدة حرمون. سيدة حرمون نقسمت لمرحلتين، أول مرحلة المدرج الخارجي يلي هو كنيسة خارجية، وبنفس الوقت سنتر مدرج للاحتفالات الكبيرة، ورح يكون سنتر كولتورال ريليجيو. تاني شيء المرحلة الثانية الساحات العامة والتمثال الكبير، تمثال العذراء يلي هو على ارتفاع 27 متر بوج جبل حرمون. نعمل التمثال هون وتسمت العذراء سيدة حرمون لأنه هي رح تستقبل كل يوم من وقت تركبت الشمس اللي بتطلع من وراء جبل حرمون تتضرب على وجه العذراء وتعكس نور، النور الحلو نور الله على كل المنطقة وعلى كل الجنوب. وفي عنا بالزاوية هلا رح نشوفها حديقة القديس شربيل، لأنه كمان نحن كلنا منعرف قدي بيرمز لنا القديس شربيل، دونك في عنا خليط على هالتلة يسوع والعذراء وأكيد القديس شربيل تستقبل كل لبنان، كل طوايف لبنان، كل مذاهب لبنان على هالتلة كل يوم من وقت اللي تركبت العذراء لألوف السنين لقدام الله رد.
7: نحن بمزار سيدة حرمون بكوكبة العذراء الحاضرة والحارسة، كل هالجنوب وكل هالبنان إلى بقلب سكان كوكبة وأهل لبنان كل الحب وكل الامتنان وهالعلاقة المستمرة من 2000 سنة لليوم. ليش حرمون؟ حرمون ومعناه المقدس. صفة المقدس تنطبق على كل جبال لبنان، إن كان السلسلة الغربية أو السلسلة الشرقية. بحسب دراسات كتيرة، جبل حرمون هو الجبل يلي تجلى عليه المسيح، صار فيه حدث التجلي ترانسفيجوراسيون. أهمية الحدث الممهد إذا بدكن للأسبوع العظيم، لدخولنا مع المسيح بألامه ونحن العايشين على رجاء قيامته، إنه المسيح اللي تجلى هون على جبلنا، جبلنا يلي منسميه كمان جبل الشيخ لأنه مكلل كل السنة بالتلج الأبيض، هون تجلى يسوع وغمر ضياء وكل جبال لبنان، من أرز تنورين لأرز حدث الجبة لأرز الرب يلي نفح بهالنور العظيم. وهون قال له لبطرس: انت الصخرة وعلى هالصخرة رح عمر كنيستي وأبواب الجحيم مش رح تقوى عليها.
0: مش معقول، مش معقول قديش مشغول صح، مش معقول قديش مرتب، قديش الحجار مزبوطين، نوعية الحجار، الألوان، امدادات الكهرباء، البراغي، مش معقول قديش مشغول صح. وهلا كنت عم برجع أسأل قبل شوي إنه طب مين عمله؟ عمل من بلدية ما كان مع مصاري، دونيشنز من أكثر من 500 شخص، ما حط دين أبدا على البلدية، بقي مكفى بأسوأ سنتين بتاريخ لبنان من سنة 2019 لليوم، ونعمل ما تقلي مش عجيبة.
2: أكيد عجيبة، إذا كمان بخبروك كيف زفت وبتشوف أدي عجيبة، وده هنا مفكرين بكل شيء، مفكرين بالمقاعدين، في رامب وين ما كان لا يقدروا يقطع ويمشوا ويشوفوا، وتنقية البلانت رائعة. يعني ما عندي شي أقوله، إذا بتطلع بشوف عندي رومارين، لافاند، ورد، يلي هولي كلهم سامبولات مسيحية لهذا المطرح، بس الأكتر ما راحوا زرعوا أرز أجنبي وسنديان مدري من وين، وين ما كان في سارو. من تاني ميل بتشوف كيف في 12 سارو كله مع سيمبول، غير أنه هون مكتوب عن السارو ولبنان من عهد القديم، هالتناشر سارو نباتات لبنانية، شجرات لبنانية، بيرمزوا هون كمان للرسل الاثناش، كله مشغول صح.
0: سوبر صح، دايما بنوصل على محلات يمكن اماكن بنرجع بنشوف شرائط الكهرباء، شرائط المبينه، هيك اخر الديكور الاخير بيكون متروك في مكان، ولا غلطه، معمول مثل حدا عم بيعمل بيته بالجبل.
2: قد ايه نحن لازم نكون محظوظين وفخورين ببلدنا، قرينا الايات اللي بتحكي عن السارو بلبنان، وورانا جبل الشيخ يلي هو جدا عظيم مذكور بالعهد القديم والانجيل.
7: أكيد، والمهم إنه اليوم الناس مارك على عيد الرب أو عيد التجلي كل ستة آب بيطلعوا على هالجبل يلي تجلى عليه يسوع. أهمية حدث التجلي إنه بيدعينا بعتقد للتغيير، لحتى نلتمس هالنور من نور المسيح، لحتى نغلب كل ظلمة فينا ونصير إنسان جديد إذا بدك بيشبه هالضياء يلي لا بعده ضوء لا بعده نور. وأهمية هالحدث حدث التجلي يلي صار كمان بحضور أنبياء العهد القديم العظيمين يعني موسى وإيليا، أنه كمان نسمع صوت من السماء قال لهم هيدا هو ابني الحبيب يلي فيه فرحت إلو سمعوا. بقوا كل هالحدث العظيم بتاريخ المسيحية اللي بعيده لبنان بكل ضياعه هو أساسي ومهم، ومهم أنه عنا على هالجبل
2: صار هون.
0: وحتى فينا نشتري منتجات هون؟
3: هون بنشتري سوفونيرات. أوكي، وقبل ما تفلوا بدنا نعطيكم صورة بركة لكل حدا منكم بالبيت، هيدي صورة سيدة حرمون، وبدنا نعطيكم قنينة زيت زيتون من زيتون العرايش وبركة صغيرة من العذراء.
0: مرسي،
2: ألف شكر.
8: خوري جرجس مارون نهرة من بلدة القلاعة، خادم رعاية كوكبة من سنة 1995، يعني من 28 سنة أخدم هذه الرعاية لخير النفوس ومجد ربنا. أهلا وسهلا فيكم، صباح النور للجميع وزيارة مباركة إن شاء الله بشفاعة مار الياس وسيدة حرمون. نحن هلأ هون برعية كوكبة قضاء حصبية لبنان الجنوبي. نحن هلأ بداية واقفين بساحة القديسة تريزة طفل يسوع اللي تم بنائها أو تحضيرها أثناء زيارة زخير القديسة تريزة طفل يسوع للرعية. وسنة 2011 شرفنا غبطة البطريرك بزيارته السلامية والمليانة رجاء انطلاقا من شعاره شركة ومحبة، وكرس هالساحة هيدي بهالزيارة، وفي بلاك باسم غبطة أبينا البطريرك مار بشار بطرس الراعي تيمنا بهالزيارة وذكرى لهالزيارة هي. بعد شوي رح نفوت على أيضا حائط القديسين اللي فيه صور لقديس لبنان مار شربل دي سرافه ومار نبطال الحرديني، واللي تم وضع هالصور هيدي بتزامن مع وضع تمثال سيدة حرمون. وبعدين منطلق على كنيسة مارليس حتى نحكي شوي عن تاريخ الكنيسة ومعنى وهدف وجودها بهالمنطقة هي. أهلا وسهلا فيكم، ونحن فرحين كنتم معنا اليوم.
9: شو يا مارك؟
10: شغل يوسف سليمان نفاع وولديه جميل وسمعان يمكن 1958.
8: نحن هون بكنيسة مار الياس الحي كوكبة. الاسم الحجر من الكنيسة معمر سنة 1856، وتعتبر من أقدم الكنائس المارونية بهذا الشكل، عمار حجر بمنطقة حصبية ومرجعيون. أكيد كان في يعني كنيسة قديمة أقدم منها، ولكن كانت على قد حالة الناس وضعهم الاقتصادي. بعدين تم بناء هالكنيسة هيدي سنة 1968، تم توسيع الكنيسة وبناء القسم الباطون فيها على يد الأب جبرائيل الفغالي اللي خدم الكنيسة كم سنة. وهالكنيسة هي تقع في منطقة حصبية تواجه جبل الحرمون، وعند أقدام هالبلد وأقدام هالكنيسة منبع نهر الحصباني اللي يغذي بحيرة طبرية اللي منها بيطلع نهر الأردن حيث تعمد ربنا يسوع المسيح.
7: الكنيسة مثل ما عم نشوفها ثلاثة أقسام، في عنا المسبح، في عنا داخل الكنيسة ودار الكنيسة، وكل هالثلاث أقسام بشكلوا كنيسة الضيعة الحلوة اللي هي على اسم النبي إيليا. طبعا المسبح هو دائري وقليل تنشوف مذابح دائرية، فبيعطيه كمان ميزة. حضور النبي إيليا بجنوب لبنان حضور طبعا طاغي وآسر لكل هالأحداث يلي ارتبطت حياته فيها من خلال وجوده على أرضنا، إن كان بالسرافاند وإن كان بالتجار.
0: ضيعة رائعة شفتوها بالدرون من فوق، صغيرة مهضومة وكلها بتنعمل مشي من الساحة على الكنيسة، وبتبلشوا تنزلوا بهالدراج وتطلعوا بهالدراج. تعالوا نمشيها سوا ونكتشفها سوا ونتعرف على البيوت والعالم العيشة هون سفشت.
11: أهلا أهلا، اسمي أنطوان سعد من كوكبة، وهذا الزعتر نجمع من البرية، نخليه ليزهر أول شيء، ما منحوشه وبس هذه الزهرة تصير هيك، منحوشه ومنشمسه، منقي من القش الغريب ومنحطه هون، منشمسه بالفاي، نيبسه بالفاي لحتى تضل لونه فيه ونكهته فيه، وبعدين منفرطه ومنشيل القش منه ومنخضر المطحن منطحنه. وهيدا زعتر باب أول 100%.
0: هلا مش انا رح اتفلسف على الزعتر وخبرك انا شو تعلمت بثلاث دقائق، انه بالفي مش بالشمس وبيبقوا والزهره والى اخره. نحن هون اكيد عم تحس اللي انا عم بحسه، عم تشوف البيتون القديم والقناطر القديمه اللي وقفنا نعملهم، عم تشوف البلاط القديم يلي اليوم عم يدفعوا حقه دكه، عم بتشوف الانطره الباب الحديد الواطي اللي انت ما وطيت راسك تفوت تحته. انا ايه عم بتشوف عم تحس.
12: انا بما انه انت حكيت عن زراعه الزعتر وكل شيء وكل هول، رح اقول لك انه انا طالع بالحس قدام اقول لكم طعمتهم طيبه، لانه طعمه الزعتر والتروار وكل هول هن هذا الشيء، هن هالحجر وكيف عم يهتم فيهم والحب، وانا بحطهم مزبوط او لا؟
0: ما فيك تعرف، ما فيك تعرف،
12: هو عم يشتغلون على اليد.
0: وهي اللحظه حس حالي معزيه بس بستاهل.
12: اوكي،
0: واو واو واو، من اقدم بيوت لبنان بالعهد ما رح اقول حديث، بس انه باخر 100 سنه يلي بعده واقف على اجريه، دعم شويه حديد بس بعده الخشب فوق. منبلش اول ما نفوت هون محل ما كانوا يشووا يشتغلوا نار، يمكن مطبخ، وطلعوا الحيط، الحيط بعده تبن عم يفرط شوي شوي. منفوت على البيت من هون مقسوم شقفتين بتشوفون وبعدهم هاديين. هون شو عم نشوف؟ هون عم نفوت من اوضه لاوضه، وبهالاوضه بحطوا كل المونه. هون عنا المونه بنحطهم هون، قمح، طحين، وبينزلوا من هيدي الجوره. هالجوره كانوا يسكروها بقماشه، يشيلوا القماشه ويبلشوا ينزلوا. هون كل الاغراض بتنحط. شو حلو شو حلو شو حلو. انتقلنا على مرحله ثانيه، يمكن كانت اوضه النوم هون، يمكن لا، يمكن هون هالخزاين اللي كانوا يسمون اليوك من زمان اللي كانت عاليه لهون يحطوا فيهم الفرش. تحت اكيد كان في البقرات اكيد، وفي شي جوره كانوا يتكبرون الاكلات بس يمكن ما لنا مبينه. شو حلو شو حلو، اذا بس تنظف وتزبط ونرد على على على طريقته القديمه، هيدا معلم سياحي بنص الضيعه.
12: حتى كل بيت كان في زريبة للحيوانات، مبين كيف حتى كان بعده طير من هون. والأهم شيء مثل ما دائما نقول بحلقاتنا، توتة برا وصارت هي مدعمة زريبة قد ما صارت قضية.
0: أي لون بدك؟ هن هون ألوان كرمال تبرم الضيعة وكرمال تمشي، كل ما يعني أهين أصعب أصعب.
11: أي هو الأهين؟
12: أزرق.
0: أزرق.
12: أحمر أصعب شيء.
11: أنا مع الأزرق.
0: صباح الخير. كيفكم؟
9: تفضلوا. هلا. تفضلوا كمان مسقعة.
0: يلا منجي.
9: يا هلا.
13: هلا.
9: يا
13: بالصبر. يا هلا. أهلا وسهلا.
9: تفضلوا.
13: أهلا. بونجور كيفك؟ يعطيكم العافية.
0: بونجور.
9: تفضلوا. هلا. تفضلوا. أهلا وسهلا. أهلا. تفضلوا. هلا.
0: حلوة الأجواء بالضيعة.
9: معلوم حلوة حبيتي ضيعتنا.
0: كتير كتير كتير. ضيعة نموذجية.
9: ليمونادا وهيدا ورد شغل.
0: بتعلم منك الضيعة لبنان.
9: ها مش عم ينزلوا مزبوط اللي عم تقولوا صح.
13: لك اسكت من
9: الباب. إيه بس ما هديك ما ننزل.
13: إيه كل شيء طيب.
9: تفضل ليمونادا موارق ورد.
0: هيدي ذكرتني بكل الطفولة. كل الطفولة. كان عنا الجيران. فوق بيتنا نطلع لعندهم موارد يا طانت موارد يا طانت. فهيدي كل الطفولة. وهيدي ليموناضة يمكن البترون والصيد رح تغار منهم شي روعة.
9: وصلنا فيكم.
0: بونجور بونجور.
14: بونجور
12: بونجور.
15: الحمد لله مر الياس من وقت خلقنا بنعرف انه نحن شفيعنا مر الياس، وكانوا يخبرونا جدودنا واهلنا عن عجائبه وعن شو صار فينا شو عمل. خبرونا نحن على دورنا ما شفنا مرة صار مشكلة هون ولع سطح الكنيسة كان تراب و ايه صاروا هالعالم ما في ماي بالبيوت مثل اليوم، وها صاروا يقولوا منا ما نجيب ماي لنا نطفي ركعت هالعالم وصارت تصلي. قال شوي اجا غايمة بالجو اجيت لفوق الكنيسة وشتت طفت الحريق. وهي
9: كان عارفين شيء اسف على الضيعه. بتركض العالم انه كلها بيوت الضيعه قديمه وطابق طابق على الكنيسه، جمعوا كلهم بمار الياس. هلا صاروا يقولوا نركض على المذبح نصلي قربوا قدام لعند مار. محل ما كانوا مجمعين الناس اجى الضربه بالحيط الكنيسه وقشطت شقفه كبيره من حيط الكنيسة، وبعدها لحد هلأ على مالت الشرقي بعدها لحد هلأ مبين انه زمت عدد كبير من العالم بركعتهم على المذبح مار الياس. خلصنا من هالأزمة هيدا سلامة أسمنا. كان في عنا أزمة كانوا ياخدوا شرايط ناخد شرايط الربان يعني ملون شو ما فيه ونقول نزنر الكنيسة مار الياس يفكة ويحل كل الأمور كانوا من شتي ولا من مصايب ولا من أحداث. نشكر ربنا ونشكر ربنا عليكم وإن شاء الله مار الياس يبارككم. بركتنا البركة كلها. يلا تفضلوا ضيفي.

0: هنا راديو كوكبة.
1: رمنا الإنسان بكل إيجابية. ليش عم بقول هيك؟ خليني أقول أنه قطعنا على بلديات مع رئيس البلدية عم نتمشى والوصخ وين ما كان، والجواب أش فينا نعمل؟ فلو ندرس ونتعلم من بلدية مثل هالبلدية نموذجية، وبصير كل حدا بلبنان عنده نظافة، حيطان حجر، زفت، تروتوار، وأهم شيء ريسايكلينج يلي ما بيكبه ولا شيء لأنه كله بينفرز من المصدر. هاي شوي من كل شيء عم نكتشفه عم نعيشه اليوم، والإيجابية والطاقة اللي عم تطلع من الأرض.

0: ليمونادة من الليمونة، بنجيب الحامض بغسله وبقطعه قطعة، بحط عليه السكر وبدعكه بإيدي وبحط له مي وبحطه بتقلي.
1: ممنوع يتقشر
0: مزهر؟ لا، بقشرته لحتى تعطي النكهة الطيبة. وبحط له مزهر ومي وبنحطه بالبراد بسقع بصير أكله. والهيدا الورد عندي، وردة أنا بحوش منها وبغلي وبعمل شراب الورد.
1: انت عملت هالورديات من هون؟
0: ها؟
1: مش معقول شو هالطعمه. الجنينه
0: بغليهم
1: وبعمل. مش معقول شو هالطعمه.
0: كله طبيعي لانه ورد بري
1: ونكهته قويه. هلا بدي شاركك بموضوع. هلا انا شو بدي اعمل؟ ساعات الضايعه بشرب شي 3 4 مرات موارد، كيف بدي اقول وحده اطيب من الثانيه؟
0: لا كله من بس يكون بري، لانه مش من هال بنزرع شهري، مش قوي مثل هيدا.
1: الله يحفظك. مش معقول مش معقول عن جد. بتضيع تعملوا ليموناد او موارد بطريقه كتير حلوه.
0: طبيعي لانه كلهم جنايه،
1: في بركه في رزقه، وفي اكيد جدود علمونا عن الشغل الصح.
0: هذا الله يرحمها امي والله بعمرها، ناخذ منهم هالافكار. وانتوا جايين لعندي كرمال تاكلوا رز بحليب، شغل الضيعه شغل ايدي غير شكل، بطعمه العطر والحليب البلدي وكل شيء طبيعي. جيب الحليب اكيد بكيلو، انه 10 كبايات حليب، بدهم نص كبايه رز وملعقه الطبخ الكبيره ونص سكر مع ملح قدر ملح البيضه، وبنحط على النار بينغلى. بس يصير يغلي بنحط العطر، يغلي العطر معهم لحتى لي قبل ما يحتري بنشيله، نشيله ونكفي غليون لا يستوي عقده ويصيروا مزبوطين منيح، شرة مزهر بس ونصبهم بالكاسات.
1: هول جوزات بجيبهم امريكا؟
0: لا عنا نحن عام 3 جوزات بنحوش كل سنة.
1: بيكنز جوزة مكانة موجود حتى هون بالضيعة ولا حمستين دول؟ مش معقول مثل القطر بس مش حلوين. الريحة، الطعمة، الأرومز مش معقول. ببلش برزتها حبة حدا تانية، مطبوخة نص نص يعني، شوي ألدنتي بس ما بتقروش، بس منا مفعوصة. بعدين بتحسوا بالحليب وطعمته ودسامته الحلوة، شوية حلاوة شوية سويتنس، وإذ بطلع المنخار كان مزهر كان العطر. شو هالاختراع؟ بعترف انه مثل ما بقولوا مني زبون رز بحليب، ما كتير بحبها، بس من اليوم ورايح اذا كلهم مثل هيك. مدام ما بيك تفتحي مطعم؟
0: مش تحكي لو بكير كمان.
2: هيدا النبتة بالضيعة بسموها مقت البغل او خيار الحمار، نبتة كتير مهمة باللاتيني اسمها إكباليوم إلاتيريوم. هلا ما تجربوها، في ناس بيقولوا للسينوزيت واشياء كلها وهيك، انا بدي اخبركم انه هيدا بتقصوا عليها بتيروا البزر. هيدا طريقتها اكسبلوزيف لتخلي عادة بتعرف الشتل بهمه يروح وين ما كان. هي طريقتها بالمدفع هيك بتكب بزراتها وين ما كان لتتكاتر، مش هيك بتشوفوها وين ما كان عطرات.
1: Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers.
2: أنا قلت لك إنه كوكب عندنا لها كتير سوبريزات أكل. ما بعرف إذا هلا حسيت إنه سوبريزات أو لا، بس تذكرني من هلا للساعة شوف الدفء.

0: هلا انا برد له اياها. مارك، كوكبة عندها كثير سبريزات شجر، ما بعرف اذا شفت الشجر اللي لازمه لهلا.
1: اوكي،
2: عم نعمل دبس فسرون، شراب الفسرون، لانه هيدا منعوزه لشو ما كان، للتبولة، للسلطة، لكل شيء بده الحامض بنحط منه.
3: جمعية التعاونيه للتصنيع الغذائي والزراعة بكوكبة، نحن 12 سنت، نحن من كوكبات، تأسس التعاونيه 2010، نشتغل بالمونة، وفي 12 عائلة مستفيدة من التعاونية. المونة اللي عنا بالمعارض، وفي ناس بيجوا بياخدوا من التعاونية، وقال الضيعة كمان بيشجعونا بياخدوا من عنا، وفي بنبيع فوق بكاف، وعنا محلات ببيروت بنحط فيهم.
4: هيدي كراكي للموارد نعمل فيها الورد، يعني في كراكي تاني للزهر نعمل المزهر، وهيدي مطحنة زعتر، ونعمل موني من كل شيء، مربيات وشراب وكل شيء موني بلدي.
0: تعاونية بالضيعة، لازم كل ضيعة بلبنان يكون عندها تعاونية لعدة أسباب. أول شغلة بتشغل ستات الضيعة وبتخليهم يضلهم بأرضهم، بتمكن الوجود بالأرض، واحد. اثنين، أهم شيء أنه أهل الضيعة بصير فيهم يشتروا مونة وبيقدروا يستفيدوا من هالمونة ويأكلوا صحي من ضيعتهم. ثلاثة والأهم، أنه عنا تصريف الإنتاج يلي كل هالإنتاج اللي موجود بالضيعة تما نقول كبينة ومش عم نقدر نبيعه. المونة بالضيعة شغلة كتير مهمة، والتعاونية لازم تكون موجودة بكل الضيعة، لستات الضيعة، للأشخاص اللي قرروا يبقوا بالضيعة تما ينزلوا على بيروت او على المدينة او يسافروا.
1: قلت لك انه في مفاجأة زختورة هيك، هلا رايحين على مطرح، انت رح تعرف لوحدك لوين. شو قصة الدوناتس بالنسبة لك؟
0: واحد لبناني عمل زلابية، رح على امريكا حط له جورة سميها دونات.
1: ها شوف،
5: زلابية هي اساسا بلشت بالهطاس، وصرنا بتضيع نشتغلها على طول تقريبا على الطلب. المكونات طحين وسكر وبهارات مثل اليانسون، السمسم، جوزة الطيب، المحلب. أنا جيريس فارس من سكان كوكبة، وبلشت بهالمصلحة من 25 سنة تقريبا. عندنا فرع بمرجعيون وعندنا فرع هون بكوكبة.
0: تتاكل مع دبس الخروب؟
5: مع دبس الخروب كتير طيبة.
0: لا لا معا ليك مع الوقفة. أيها أطيب، الزلابي أو الدوناتس؟
5: لا، الزلابي مع دبس الخروب أطيب، الدوناتس طيبة مع الكريم بسيط.
0: تقليد الضيعة القديمة. صباح الخير.
2: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك بكوكبة، شرفتنا.
6: أحد فارس من كوكبة، من هون مدامتي هدى حلكين. يعني نحن ما فينا نقول عن شيء مش طيب، عندنا كل شيء طيب، ما في شيء مشهور، عندنا كل شيء طيب. 18 سنين نحن بالمصلحة فاتحين، كنا غير هوني، وهلأ جينا هون حد بيتنا، صرنا عمرنا هيدي وحلنا فيها هون.
2: مشهورين بنوت الزعتر عساج مع السمسم البلدي، الزعتر البلدي، السماء البلدي، كله بنعمله عائلنا هون. وأكيد بنوشي هون بيكون عساج موجودة عنا، بيوصلونا من وين مكان حتى يجوا يأكلوا هون عنا.
0: حلو، يلا بيت طازة.
6: عند الدجاج ما بيبيض بالإن، بضل صارح برا بيبيض برا، أكثر شيء هون بيبيض.

0: رمان اسود تقريبا بسمون 8 بول تشبه البليار. مش شايفينها هلا كثير يعني، هي بعدها صغيره بس انا هيك تنفرجه بعدها زغطوره. ليك تيش تبع قديش اسود. هلا في 8 بول ما بيتاكلوا اورنمنتال، هول بيتاكلوا بغنجون هيك يعني. لازم نرجع لما يكونوا مستويين لتذوق من الرمان. عم فكر تعملك اياها حصرهم. افتح تمك حبيبي افتح.
1: عم بدي اوصل كم قميص اليوم؟
0: هي وحده. طيبة
1: حامضة.
0: طيبة؟
2: بدي يبرم على المستوي.
0: حامضة.
1: صار كيف؟
0: طيبة؟
1: طيب عليكم مقصة لحظة. طاولة حلوة. الفرن هو اختبار ببلش قبل ما واحد ياكل، هو اختبار ببلش بالضحكة بالاستقبال بالريحة الحلوة بالنفس اللي بتحسوه ومفتحوا الباب. اهلا وسهلا الضحكة شو بدنا نطعميه بالاخر. الفرن هو الشيء منبلش فيه نهارنا ان كان محل القهوة او ان كان الفرن، فما في واحد يكون شو منطعميه. فالضحكة الاستقبال وبعدين بنوصل لهون. الصاج اللي عندهم اياه اول مرة بشوفه هو صاج اللي ذكرني شوي بالحديد اللي بيعملوه كرمال القطايف. في الفينار على كلها بتضربها وين ما كان، ما بتحترق من ميل ومن ميل لا. بيعمل هاللحم عجين، برمتها حلوه، طرفها حلو، وقفتها حلوه، ما بتشبه سفيحة بعلبكيه، ما بتشبه لحم عجين معرفها ببيروت. شكلها سبيسيال وهي ما بدها غير لبن تنبسط فيها دغري هيك. عجينتها مش معقول، من برا محمصة شوي، من جوا طرية كتير، منا كتير سميكة، منا كتير رقيقة، ما بتعلق. لحمتهم كتير طيبة طازة، والبهارات اللي بقلبها عظيمة. بدها أو لبن أو شوية دبس الرمان. يا سلام.
3: معك طونة أبو نقول، صار لي 20 سنة تقريبا بالمصلحة، صار لي فاتح أنا لحالي هون شي 7 سنين، والحمد لله بهالأزمة بعدنا واقفين على جرينا والحمد لله، ومن حي نحن مقتربين لأنه هن عم يشجعونا لنضل واقفين على جرينا. يوم ما لنعمل عم بعمل كنافة جوز، هي أكلة جنوبية بالتحديد وكتير مرغوبة عنا، وخاصة نحنا على المرفع والسيام هي هيدي نشتغلها عطول. كانوا أهلنا وجدودنا كانوا هن يرشوا الكنافة ويلفوا ويشوها ويقطروها ويعملوا سودي كل دست هالقد منشان السيام. الجوز نحط له السكر، من بعد السكر الزهر، نخلطهم مزهر للطعم أكيد، والسكر للطعم طلعت الحشو بقلبها. يلا بدها تقريبا شي ربع ساعة، وهيدا بنعير لها ربع ساعة تقريبا.
1: رح اسبعك بنلتقى على الغدا هيك بنخليها.
3: اوكي
1: خد وقتك واعملها على ذوقك.
3: على راسي على راسي. اهلا وسهلا فيك.
1: زيت القوة سفشته؟
4: ابدا.
5: وزيت الحرارة.
6: بعدنا بكوكبة المباركة هون على هالتلة، ولما المسيح كان بزيارة لقرايبينه بهالضيعة عطش فضرب عصا بالأرض وتفجر هالنبع. هون الناس بتشرب من النبع اللي ما بينضب، نبع الحياة، بتصلي وبتطلب وبتنال النعم.
0: هيدا الايكو سيستم عم نشوفه قدامنا هو من اهم ايكو سيستم بلبنان. هن بيقدروا يكونوا هول نباتات بنسميهم سيمي اكواتيك، بيعيشوا بالماء او حد الماء. اهمهم هن القرة والجرجير. في عنا هيدا النبتة اللي هي النعنع البري المنتا، واهم شيء كمان في عنا الكاركس اللي بنسميها نعس اللي هي بتدلنا على الماء. بس اكتر نبتة هون مهمة هي التيفا او الكاتل. هيدا اذا بتفركوا هيك بتيروا البذرات تبعها. هيدا نبته كتير مهمه، فيها طعم الحيوانات، طعم العصافير، فيها طهر المي. هيدا النبته لوحدها بتستاهل حلقات، حتى قبل كانوا منا يعملوا ورق نكتب عليه مثل البابيروس. هيدا النبته وهيدا الايكو سيستم بيستاهلوا كتير نحميهم. هول كتير عم بيصيروا نادرين بلبنان، وواجباتنا نحميهم ونوعي عنهم.
1: أنا ما بدي أشوف حالي، ما بدك تشوف حالك، ما بدي خبره أنه أحلى ضيعة بلبنان، لا، ما بدنا نجي نخبر نقول أنه إيه شو عملته وتقول أنت وبلديتك عملته كتير، بس هو علم، هو درس لكل بلدية أنه في واحد يعمل شغل.
4: أكيد في واحد يعمل شغل، أنا بدي وجه نداء لكل بلديات، لكل رؤساء بلديات لبنان، ما تنطروا البلد يزبط، كل واحد يزبط ضيعته، كل واحد يعتبر ضيعته لبنان، ويعمل مشاريع لضيعته. ولبنان هو مجموعة لوحة كبيرة بازل، وقت كل واحد يزبط ضيعته ونركب البازل على بعضهم رح يزبط البلد.
1: أكثر من 25 مشروع عملتهم بسبع سنين.
4: أكثر من 25 مشروع مش عملتهم، عملناهم كمجلس بلدي وأهالي الضيعة ساعدونا لأنه كانوا متجاوبين معنا. المشروع رقم 25 يعني حيدشن بتشرين الأول، يلي هو طاقة شمسية وكلورينيشن لكل مية الشرب بالضيعة. نقدر يكون عنا استقلالية مثل ما عملنا 0% waste، مثل ما عملنا طاقة شمسية للشوارع رح يكون في عنا طاقة شمسية لمية الشرب، ورح نقدر يكون عنا استقلالية بغض النظر إذا انقطعت مية الدولة أما إجت مية الدولة. كل رؤساء البلديات، كل بلديات لازم تعمل
1: مع دولة مكسورة الإمكانيات من إجت
4: كل شيء عم نقدر نموله من برا donation.
1: أكلات تقليدية قديمة علمتكم إياهن أمكم أو ستكم؟
5: إيه.
1: شو رح نأكل اليوم؟
5: رح ناكل اليوم ورق عريش قاطع، عجة شومر، عجة كوسة، فتوش، سمبوسك، راس بقورمة ولبنة، حمص بطحينة، سلطة الراهب، شومر بعدس، فيك لحمة.
1: شو أكتر طبخة أو أكلة معروفة بالضيعة؟
5: عنا هون بالضيعة شومر بعدس جميلان كتير بيعملوها بالمواسم،
1: بنعمل شغل على الموسم.
5: على الموسم
1: ما بينكب شيء، كل شيء موجود، بنعمل طبخة بنحط لها شوية نفس وبتطلع.
5: أوكي.
1: هيدي لفتت نظري وشكلها حلو.
5: أي شو مرب عدس، هيدي العجة العجة بنعملها بالموسمة كمان، هلأ صرنا عم نبتكر لأنه مش موجودة على طول، عم نحط شوي بالفريزر لحتى نكون up to date وعلى طول يكون في الطلب عليها. يعني
1: بتطلعوا فيها بتقولوا ممكن يمكن ناشف شوي وبعدين بيطلع جوسي ناس من جوا والحامض من جوا
5: وطحين شوفان
1: روعة.
5: اي وهيدي الكوسة مع جزر كمان مع اكيد بهاراتها
1: اف اف اف هن
5: وهيدي كتير جوسي
1: ابطال كمان. لان عملوا كل اكل بلا بصر وبلا توم وطالع فيه طعمة
5: اكيد
1: هون
5: هيدا ورق عريش قاطع
1: شو طيب واو الحموضة عرفت تاكل معي شو حلوة شو حلوة شو حلوة من برا ملا قرشة من جوا مش معقول لمعتها مش معقول طعمتها لقطين لحمة ما في بالآخر شو هالطعمة؟ لك في أهم من أكل لبناني ما في أهم من أكل لبناني ما حدا يخبرني شيء بدأ عرق أكيد قاعدة بدأ عرق الأكل اللبناني بدأ عرق أكل اللبناني والعرق شغلة كتير مهمة على بعضنا تعرفوا كل الأكل بمال بس الفريك بمال اللبناني ما عنده رز بس اللبناني عنده قمح اللبناني عنده قمح عرف يستفيد منه ويقطفه أخضر قبل ما يصفر قبل ما يتحمص قبل ما ينشف وعملنا الفريكة الفريكة هي قمح أخضر محمص ومدخن أول ما تحطوه بقلب مرقة اللحمة أو الدجاج بيسحب كل هالمي بتصير بقلبه بصير يفقع تحت السنين الرز ما بيشرب الباستا ما بتشرب بس الفريكة بتشرب هالقمحات الغير شكل بيغزوا بيقولوا أنه فيهم غذاء أو نوترينس 7 مرات أكثر من الكيلو ونحن مش قابلين وجد الفريكة بلدية وطنية لازم كلنا ناكل فريكة ونشجع أولادنا على الفريكة وصار تنعمل صح مع اللحمة أوه ماي جود بتصير تكسر تصير تفقع تحت السنين تعمل بارتي بتصير ترقص تحت السنين تحت السنين طعمي من هون طعمي من هون، وكاس عرق وكاس الجامعة وكاس البلد وكاس الجنوب وكاس كوكب.
5: نحن ستات بكوكبة نعمل حلويات، كل حدا بيعمل نوع معين، اشياء صيامية واشياء فيها سمنة وكتير طيبة، بنعملها من محبتنا ومن قلبنا لحتى نضيف كل الضيوف اللي بيجوا لعنا. اهلا وسهلا فيكم بضيعتنا كوكبة.
1: شو بدنا ندوق تندوق، شو بدنا ندوق تندوق من الصبح، وكل شيء لطن طيبين وكل شيء لطن طيبين، الكرم الاكل الطيب العاده الحلوه، بس بالاخر لازم ندوق الكنافه وكثير اشياء ثانيه كمان، الجوز من جوا شربين، ان كان القطر ان كان السمنه قرشه مطبوخه مظبوط فليكي ما بتعلق. اوه طعم سبه طيب. اف لا لا ها اخذ معي، هاي اخذ معي للطريق، ومن هون منروح سويقة على الضيعة اللي بعدها اللي تأخرنا عليهم ساعة. طب عيب، حضرت المدام القهوة، عيب عيب على الواقف، ما في مني ما في أطيب مني.
7: وين الشباب؟
1: بشكريك شباب البقوي، بيشربوا حليب وكارنفليكس ما بيشربوا قهوة. باي مدام.
4: باي
1: باي باي.

عم تسمعوا راديو كوكبة. تواصلوا معنا عبر الواتس أب على رقم التليفون 001-4-384-044-000.

0: الله يلعن الشراويل وساعته. الله يلعن الشراويل وساعته، مين بعد بيلبس شراويل غير بحسن؟ مين؟ لا هو بيشتحلي شيء إلا للغسيل. الله يلعن الشراويل وساعته.
1: جيتي يا أم حسين؟
0: إيه.
1: لك وايكم؟ وايكم من الصبح أنتوا بحسين شخلتوا لي بيلي؟
0: رحنا شابين.
1: إيه؟
0: أخذنا حسين هو ورايح على شغله على المول.
1: إيه؟
0: هو ورجع جيبنا معه.
1: قطيعه وكل نهار بهالمول.
0: ايه لك عاملين هالسايد واك سيل وحاطين هالبضاعه برا. عادمتي حسيت حالي بسوق الخميس ببنت جبال.
1: واشتريتي شي؟
0: لا ما ابو حسين نسي ياخذ معه كارت الفيسا. وما كانوش ياخذوا منا فود ستامب. وانتي وين رحتي؟
1: رحنا شقينا ابو يوسف انا وبلياس، فوتوه على الامرجنسي.
0: أمر شا؟
1: لك أمر جنسي بالمستشفى.
0: إيه وشو طلع بو؟
1: قال ملتهبي معه الزايدة الدودية ولازم يشيلها.
0: وشو هي هيدي الزايدة الدودية؟
1: ولك دندولة لحم مكعب البطن ما إلها منفعة بشيلوها.
0: والله؟
1: إيه؟
0: إيه أنا بدي أقول له لأبو حسين يشيل تابه على كين قبل ما تلتهب. شو بده فيها ملهيش نافع؟
1: إيه؟ لايكي وحلى والتهبي بتعمل له مشكله. هيدا ابو يوسف جابوا له الامبولانس امبارح.
0: عن جد؟
1: ايه ما غاب عن وعي وعملوا له سي بي ار.
0: عملوا له شو؟
1: سي بي ار. سي بي ار
0: شو السي بي ار؟
1: ولي سي بي ار هيدا سي بي ار لما الواحد يعني لما القلب مدري كيف و... ولك سي بي ار
0: هيدا
1: ولك لما القلب بصير يدلكه ومدري شو يعمل و...
0: اه سي بي ار
1: شو؟
0: قصدي كارديو بلموناري ريسوسيتيشن.
1: شو هي هي شو هي؟
0: كارديو بلموناري ريسوسيتيشن.
1: ملعون يلعن هالخلقها. ولك كيف سعتيها؟ منين جبتيها هي الكارديو ريسوسيتيشن؟
0: شو مستهونتني انا؟
1: ولك الك هوني قديش الك هوني وبعدك بتقولي اي از وهي ار يا ام الريسوسيتيشن انت؟
0: الك هاولي هاولي تعلمتن اني من مدرسه الانجليزي.
1: مدرسة الإنجليزي؟
0: إيه
1: لك بعدك لهلا عم تتعلمي بباني تيتشز ذا اي بي سي. مدرسة الإنجليزي؟
0: طيب هاولي تعلمته من التلفزيون. لكن تستهونيش أني تستهونيش أبد.
1: إيه؟
0: أني لمعلوماتك لو بحسين مخليني كنت هلا عم بشتغل أني بالعراق مترجمة.
1: مترجمة لمين؟
0: مترجمة إنجليزي للجيش الأمريكاني.
1: للجيش الأمريكاني؟
0: إيه
1: هيك خبط لزق للجيش الأمريكاني؟
0: إيه لك إيه.
1: ولك أنت بديق التليفون بتردي عليه، إذا حدا ما عم بيحكي بالإنجليزي بتسكره بوجهه.
0: لك لك لك هالخبريات منين سمعتها هالخبريات؟
1: إيه؟
0: هادي أنا يعني بزميني بعملها.
1: إيه؟
0: هي أبو حسين مطلع علي هودي خبريات وقصص.
1: أخ يا أنت يا ستيش لايكي بدالك بدك تعملي مترجمة، ليه لك بترجموا الجيش الأمريكاني بالإنجليزي؟
0: الجيش الأمريكاني؟
1: إيه؟
0: وبدأ ترجميه؟ الجيش الأمريكاني The Soldiers of America.
1: إيه؟ يعطيك ألف عافية.
0: إيه؟
1: طب وزارة الداخلية؟
0: وزارة الداخلية؟
1: إيه؟
0: The Ministry of Inside.
1: وزارة الخارجية؟
0: The Ministry of Outside.
1: اسم الله اسم الله اسم الله قلبك مقشطري. طب وزارة الدفاع؟
0: وزارة الدفاع؟ The Ministry of Boom Boom.
1: Ministry of Boom Boom.
0: إيه ما هي قد ما فيها مدافع وزارة الدفاع وزارة المدافع بوم بوم.
1: لك أنت حرام حرام تضيعي مواهبك بالعراق، لازم يوصفوك دغري بوزارة المدافع.
0: لك دخلك أنت دخلك، المهم تتمسخري أنت وتمرق.
1: إيه دخلك.
0: إيه بدل ما أنت تشجعيني وتساعديني يعني.
1: لك الله